مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم؟

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الأحقاف ومحمد والفتح.

0: خير الليالي,
1: خير الليالي,
0: خير الليالي.
2: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
0: ومضاة وهمسات في فضل عشر ذي الحجة.
3: إن هذه الأيام العشر, عشر ذي الحجة, من أفضل الأيام عند الله عز وجل, بل قد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وفي رواية: أفضل عند الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا جهاد في سبيل الله. قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلنكثر فيها من كل عمل صالح يقرب إلى الله عز وجل, من الصلاة والذكر والصدقة والصوم, وكذلك الإحسان إلى الخلق بالجاه والبدن وكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة التوبة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة البقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي النحل والإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي النحل والإسراء.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

عظمته الجباه، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تغفر وترحم لمن توسد التراب من الأهل والأحباب وجميع المسلمين، وأن تسكنهم جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أذكار الصباح.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخرجه البخاري. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري.
3: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة النساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة النمل.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية على موجات الإف إم عرعر 88.4، رفحاء 90.6، طريف 91.5، العويقيلة 89.6، روضة هباس 92.1، على موجات الإف إم.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الحجر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الحجر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام، من رحاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج إرتك، نحييكم ونسعد كثيرا بالترحيب بالشيخ سعد بن صالح الزيد المشرف على تلاوات الحفاظ في هذه الجمعية المباركة، فحياكم الله شيخ سعد.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
3: عبد الله بندر العمري.
1: وكم العمر؟
3: 12 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
3: 3 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
3: أعوذ

0: كبير.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للمشرف على تلاوة الحفاظ في هذه الجمعية المباركة الشيخ سعد بن صالح الزيد للتعليق على تلاوة الطالب.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، استمعت إلى تلاوة الابن عبد الله بن بندر العملي فألفيتها تلاوة طيبة، نسأل الله بمنه وكرمه أن يعينه على إتمام حفظ كتاب الله عز وجل، كما أنصحه بالعناية بأحكام التجويد.
1: لعلكم شيخ سعد أن توجهوا للطالب سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى عليم بذات الصدور؟
0: تنوين جاء بعده حرف الباء، والباء حرف الإقلاب.
2: أحسنت وبارك الله فيك.
1: لعلكم أيضا شيخ سعد جزاكم الله خيرا أن توجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: قال تعالى وما يعرج فيها،
0: ما يصعد إليها من الملائكة والأعمال.
2: أحسنت وبارك الله فيك.
1: إذن شكر الله لي الشيخ سعد بن صالح الزيد المشرف على تلاوات الحفاظ في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج إرتق. الشكر يتواصل للحافظ معنا في هذه الحلقة عبد الله بن بندر العمري، جزاه الله خيرا وأعانه على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ونلتقي في حلقة قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الرعد وإبراهيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الرعد وإبراهيم.
2: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: أسفر الصباح عن
1: أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
2: نعم المعين، اللهم بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مع صباح جديد وحلقة جديدة بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حلقة من برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا في صبيحة هذا اليوم السابع من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم ونرحب بكم في هذا اليوم الطيب المبارك إن شاء الله. هذا اليوم السابع من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي أكثر الحجاج يذهبون فيه إلى مكة. نسأل الله يتقبل منهم وأن يعينهم وأن يتم عليهم إنساكهم بكل يسر وسهولة. هذه رقة التحية من فريق العمل في الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، في إدارة المحتوى الزميل عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي سلطان بن ربيع ربيع، ومحدثكم سبيت إبراهيم سبيت.
4: حياك الله يا إبراهيم. في التنسيق عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ ناصر الكريديس، ومن الإخراج ناصر السالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
8: أصبحنا على فطرة الإسلام،
7: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول:
8: اللهم بك أصبحنا،
7: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: اللهم ما أصبح بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله، سبحانك لا نحصي ثناء عليك. صباح الخير مستمعينا الكرام، صباح البركة والمودة، صباح الأيام الفاضلة والأيام الشريفة والأيام الكريمة. هذه الأيام التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل عشر على مستوى العام كاملا، نسأل الله أن يجعلنا ممن استثمرها خير استثمار. حديثنا معكم اليوم حديث أيضا متعلق بهذا الموسم العظيم ومتعلق بهذه الأيام الفاضلة، وزي ما ذكر أبو إبراهيم إحنا في اليوم السابع، أغلب اللي بيحجون الآن إما ذهبوا أو يستعدون أو في طريقه إلى المطار أو في طريقهم البري، نسأل الله أن يحفظهم أن يردهم سالمين غانمين. اليوم وش نتكلم عنه يا أبو إبراهيم؟
5: اليوم عنوان الحلقة: ولا جدال في الحج. يعني هذا جزء من الآية: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويعني نعرف أن الجدل جاء، الجدل له الجدل العقيم، يعني جاء ذمه كثيرا في النصوص الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا له. هذا له الجدل. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى إن كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدل اللي هو الجدل العقيم، الجدل الذي يريد كل واحد منهم أنه يعني ينتصر، يثبت وجهة نظره ونفسه، وفي الغالب سبحان الله أنه يورث نوعا من الضغائن والأحقاد. يعني تجد بعد الجلسة اللي فيها جدل تلقى كل واحد نصرا يروح ثم يبدأ يحش في الثاني، هذا يقول كذا ما عنده سالفة، وهذا يقول لها يريد نصرة نفسه، في يعني ينشأ نوع من الضغينة والبغضاء بين المسلمين، كل هذه الأمور التي تنشئ نوع من هذه الأمور لا شك أنها تعتبر محرمات شديدة التحريم، اللي هي يعني تنشئ الضغينة والإحقاد والبغضاء بين المسلمين. طبعا هذا بشكل عام، لكن في الحج بشكل أخص. إيه تبي حجك يكون حجا مبرورا الذي ليس له جزاء إلا الجنة، اجتنب هذه الأمور التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الجدال العقيم. أما يعني مناقشة في بعض المسائل العلمية والأخذ والعطاء والرد، وهذا طبعا ديد العلماء دائما هم يعني يجتمعون، خاصة في الحج يجتمعون يتناقشون يتناولون بعض المواضيع، لأن تعرف الحج سبحان الله مسائل متعددة ومتكررة ومتجددة، وكل سنة يجيك شيء ما يعني كان موجود، فهنا يكون يعني دور العلماء في النقاش بينهم والحوار المفيد. هذا بالعكس، هذا يعني هو من الأعمال الفاضلة، هو من طلب العلم وتقرير المسائل الشرعية. لكن الجدال اللي أحيانا أكيد سبحان الله استغربوا تركي، في ناس يعني أي موضوع يطرح لازم يبدي فيه وجهة نظر،
4: جدا
5: متخصص فيه، ما هو متخصص تتفكر فيه أصلا ولا ما تتفكر. سبحان الله، حتى أنا أقول عنده قدرة هائلة في أنه يستنتج فكرة بسرعة ولا يعني رأي، أقول سبحان لي أعطى
4: سبحان الله. والأعجب من كذا أنه أبو إبراهيم بعض الأحيان يكون في مجلس فتطرح قضية فيبادر غير المختصين، والمختصين ساكتين
5: دائم كذا صح
4: ليش ما تدري صراحة.
5: أحيانا المختص يحس بهيبة المسألة هذه اللي سهلة عنده، يعني أحيانا تكون مسألة طبية تحتاج أبحاث، هذا يعطيك يصرف لك من قريب على طول
4: شيء عجيب. إذن أيها الكرام، نتحدث معكم عن المراء، عن الجدال، وعن قوله تبارك وتعالى ولا جدال في الحج. وسؤالنا لكم في هذه الحلقة يقول: ما أثر ترك الجدال على نفس الإنسان خاصة في وقت الحج؟ ما الأثر الذي سيشعر به ويكتسبه الحاج من جراء تركه للجدال والمراء والأخذ والرد والحديث غير اللازم، والذي قد يورث كما ذكر أبو إبراهيم الشحناء والضغناء وشيء في نفوس، وأثرها أيضا على حجك وعلى كمال حجك وعلى ما قد ينقصه من أجر حجك؟ شاركونا على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
0: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: خلونا نأخذ معكم جولة سريعة على هذه الحلقة مستمعينا الكرام. سيكون معنا بعد قليل هدايات آية، وهي وقفات تدبرية مع أحمد الشدي، بعدها آيات معلومات مع عبد الرزاق العليوي إن شاء الله، قبل السابعة بخمس دقائق فقرة أسبوعية لا حج إلا بتصريح مع الشيخ سامي الصقير.
5: الساعة 7 كالمعتاد مستمعينا الكرام سيكون معنا إن شاء الله زميلنا في الحربي في جولته الصحفية، ثم فقرة هدى للناس، ثم كذلك ضيف إن شاء الله الساعة 7:30 سيكون معنا فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور ناصر بن سعود الكثامي، عميد كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف سابقا. سنتحدث معه عن موضوع حلقتنا اليوم، معنى هذه الآية، ولماذا خص الجدال بالذكر، وما الذي يخسره الحج حين ينشغل بالجدل، ما الدروس التي يعود بها الإنسان من رحلة الحج.
4: نعم، سيكون معنا تغطيات بإذن الله، تغطيها الأولى مع جمعية حفاوة، سيحدثون عن بعض الأعمال والبرامج للجمعية الميدانية في خدمة ضيوف الرحمن بإذن الله. تغطيتنا الثانية أيضا مع وزارة الشؤون الإسلامية، سيكون معنا المتحدث الرسمي للوزارة، وحديث أيضا عن جهود الوزارة ومشاركتها في برنامج خادم الحرمين الشريفين وضيوفه للحج والعمرة.
5: وفي تغطية طعام ثالثة اللي هو أيضا ما تقوم به جامعة الطيبة من أعمال تطوعية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، سيكون معنا إن شاء الله الدكتور حمد العوفي، سنتحدث معه عن أبرز مهام الجوالة في المشاعر المقدسة، وكيف تسهم الأعمال التطوعية في خدمة الحجاج، وماذا تمثل مشاركة الجوالة في موسم الحج. طبعا هذه مستمعي الكرام هي فقراتنا، وبين هذه الفقرات نسعد دائما بقراءة مشاركاتكم وإبداعاتكم وسماع أصواتكم عبر وسائل التواصل.
4: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدايات آية، هدايات آية.
9: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
10: ولنبلونكم بشيء من الخوف وال

0: قال بعض أهل التفسير: إذا وقعت المحن انقسم الناس قسمين، جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا ومرحبا بكم من جديد، وشكرا الزميل أحمد الشدي. معكم إذن أيها الكرام عن قوله تعالى: ولا جدال في الحج. أسعدونا وأتحفونا بمشاركاتكم حول هذا الموضوع، حول فكرة القيمة، يعني القيمة الأساس في ترك هذا الموضوع سواء في الحج أو في غيره. مسألة أنك تسمو بنفسك، مسألة أنك تترفع عن مثل الجدالات والمراءات والمناوشات بين الناس، اللي يعني لو استغنينا عن غير المفيد منها أتوقع نص الناس سكتوا وارتحنا من هالإزعاج يعني كله. فشاركونا على مثل هذه الأفكار، وبخاصة طبعا عن الحاج وسلوك الحاج وطمأنينة الحاج وسمت الحاج وما قد يؤثر هذا على وضعه الإيماني أثناء الحج. ظهر معنا اتصال يا ناصر. معنا علي. السلام عليكم يا علي.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يحييك، هلا وسهلا يا علي، صوتك بعيد.
4: لا لا قديم في السلام عليكم.
3: يا هلا وسهلا، الله يحييك.
4: سلامكم يا
3: أبو. الله يحييك ويبارك فيك، أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضل.
4: الحج الحمد لله الحج، بس أنا ما أعرف أصل على الآية والله. يعني أحب أشارك وأسلم عليك.
3: إيه الله يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني أن الحاج يترك المراء ويترك الأخذ والرد، لا أنا صح لا أنت صح لا أنا أنت غلط، يترك الكلام الذي لا طائلة منه، ولا يعني كما يسمونها الحوارات السفسطائيين. يعني
4: فالكلام في الحج ما يجي، يعني لازم تحج تكبر الله، تكبر الله، تهلل كل شيء.
3: ليه؟ يا سلام، تشغل نفسك ولسانك بذكر الله، هذا الأولى. صح،
4: حجيت مشان ايش انت؟ مشان الذكر، لا تتكلم ولا
3: الله يذكر اسم الله في أيام معلومات. الله يجزاك خير يا علي، شكرا شكرا جزيلا.
4: يا أبو إبراهيم،
5: نبيه
4: أبو أشارك معك العصر بالله.
5: يا الله يحييك. تبي خمس، تبي 500؟
3: أنا حسيت أن هذا الغرض.
4: ما يأخذ الاتصال، ما يمسك الاتصال.
5: لا اتصل إن شاء الله اليوم وحاول، وإن شاء الله بيعينك الله يسر.
3: قل بسم الله قبل ما تضغط الأيقونة الخضراء في هاتفك.
5: شكرا لك يا علي، الله يعطيك العافية.
3: الله فيك.
5: وسبحان الله، يذكرني هو علي لما يقول يعني موضوع الآية، والله ماني بعرف أتكلم عنه وكذا، لكن الإنسان يذكر الله. بس ذكرني يعني ذلك اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني يا رسول الله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أدري شو تقولون. فقال: ماذا تقول؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ بنا. قال: بس حولها ندندن. ففي الحج فعلا أكثر شيء ذكر، التلبية ذكر والتكبير ذكر وعبادة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمرة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. السلام عليكم يا مها.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيفك أستاذ سبيت؟
5: الحمد لله بنعمة وخير، الله يحفظك.
6: والله الموضوع مرة جدا ممتاز، يعني سبحان الله، يعني إحنا نشوف اليوم 7 يعني على وشك انتهت الأيام في لمحة
5: البصر.
6: والموضوع ولا جدال في الحج، سبحان الله، تعرف الحج هي فريضة العمر، والإنسان يبذل الوقت والمجهود ويجمع المال حتى يذهب ويسافر إلى مكة المكرمة ليقوم فريضة الحج. طب ليش يضيع هذا كله بمجرد جدال؟ يعني أنا ما خرجت وتركت أهلي وبيتي وعيالي إلا أجد أن أحج. طيب كيف أستقل هذا بالذكر والطاعة وقراءة القرآن وذكر الله، وأبعد عن أي جدال، حتى لو قدر الله أحد احتك معايا من المسلمين، ما أقول له ولا شيء، ولا حتى لو يكون الحجاج هناك الكبار مع الحر مع هذا، يعني ما عندهم صبر. أنا أحتمل ذلك وأحتسب الأجر عند الله، ولا أجادل من أجر أن لا أجرح صريبتي. الحج من أجل الله تعالى أن يوفق لي ويجعل لنا حجا مبرور، ويضمن لنا إن شاء الله ربي قبول هذه الفريضة المباركة.
5: آمين، جزاك الله خير يا مها. شكرا لك مها من جدة، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة. وفعلا يعني ينبغي الإنسان دائما أن يعتني بهذه الفريضة العظيمة، لأنه ذهب وهو يريد أن يعود إن شاء الله كما ولدته أمه، من حيث يعني أنه ليس له ذنوب، ويريد أن يأتي بهذا الحج الذي ليس له جزاء إلا الجنة. فيأتي إنسان بشروطه، يأتي بأركانه وواجباته ومستحباته، ويعني ويأتي خاصة بهذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فيعني الإنسان يحتاج إلى نوع من المجاهدة. نذكر مرة كنا في الحج، فيعني كنا الظاهر ماشي من مزدلفة بنروح لمينا، وكان جينا مكان مزدحم جدا، وبدأ الناس كذا يعني يتضاغطون، فواحد منهم انفجر، قال: والله لي كم يوم أنا ماسك نفسي، بس الحين خلاص ما عاد أقدر. الله، قام يدعو يوسف، قال: بحلال اهتدي بالناس، لا تضيع حجك. قال: وش أسوي؟ أنا عجزت. فالإنسان يحتاج إلى الصبر، يعني في رحلة الحج تعلم الإنسان الصبر والإيمان والهدوء والطمأنينة.
3: فعلا، اي والله. وايضا يعني ما ينبغي ان يلتفت له وينتبه له، يعني قد تكون انت ضابط لنفسك وامورك تمام مع نفسك، طيب مع ضغوطاتها، لكن يمكن ما تضبط نفسك مع ضغوطات من حولك. يعني من ستواجههم في الحج، يمكن بتواجه العصبي، بتواجه اللي مرتفع عليها السكر، بتواجه اللي يعني في ناس، يعني ترى في ناس يعني في الحشود وكذا وزحمة الناس يتغير سلوكه، يعني مثلا يصير انفعالي، يصير خايف على نفسه من غير سبب، يصير. فأنت شلون بتتعامل مع هؤلاء؟ هل بتدخل معه في في في, في يعني في جدال، بتدخل معه في شيء قد يصل حتى إلى جسدي؟ يعني فكرة أنه يعني أنت تدير حالتك النفسية، وتدير أيضا علاقتك بمن حولك، حتى لا يؤثر هذا لا على حجك ولا على صحتك ولا على أي شيء لك يكون في ضرر.
5: جميل، صحيح.
3: معنا عمرو. السلام عليكم يا عمرو.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
3: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا.
2: وخريطة لأمرك، حياكم الله. يوم جميل. موضوع اليوم هو لا جدال في الحج. الإنسان أول شيء يستشعر، يعني ليش مثلا ذاهب إلى هذا المكان حج، يعني حج يوم عظيم، وذاهب حتى الله يكسب الثواب من الله تعالى ويطلب المغفرة، فهو ينسى كل هذه الهموم. لكن عليه أن يضبط نفسه في المشاعر، في سلوكه وفي مشاعره الإنسان، أنه يضبط يعني كل أحواله. صحيح أنه يواجه الكثير طبعا من التعب وكذا، ويواجه مثلا آخرين ما في شك أنه لابد أنه يتحمل ويصبر، وهو جاي لطلب هدف معين هو المغفرة، ومشغول يعني لابد أنه يعني مشغول بذكر الله تعالى. أيوه الحج يعني كلها أشهر، يعني أيام معلومات، ما هي إلا أيام معلومات ثم يعود، ولكن هو يعني هو ذاهب إلى جاء إلى هذا المكان لطلب المغفرة، مع شغول في نفسه، يعني مشغول في ذكر الله وفي العبادة وفي الآخر ذلك.
3: الله أكبر، الله أكبر.
2: نعم،
3: الله يجزاك خير، بارك فيك. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا، حياكم.
3: بارك الله فيك. وأنت ذكرت نوع من الجدال أيضا يا أبو إبراهيم في بداية الحلقة، اللي هو قد يكون جدال لا مثمر، متعلق بمثلا مدارسة مسألة فقهية، أو مدارسة شيء مثلا لنفرض فعله أحد الحجاج في يعني في الحملة، من زملائكم في الحملة، ف تناقشون هذه المسألة أو تفكرون على من ستعرضونها من أهل العلم حتى يفتيكم فيها أو شيء من هذا القبيل. بلا شك ما ذكر أبو إبراهيم أن هذا من يعني من الشيء النافع واللي فيه خير للناس، ولا يعد من الجدال يعني السلبي أو الجدال غير النافع والذي لا يضرك، بل بالعكس لو اشتغلوا أيضا مع ذكر الله ومع قراءة القرآن بمدارسة بعض هالمسائل الفقهية يعني ربما كان أنفع لهم في كمال وحجهم وتفقههم في الأحكام العامة للحج. وهذه مسألة يعني سبحان الله الواحد يعني يتكلم فيها قبل الحج، بس إذا راح وعايش الأماكن الحج وعايش ظروفه وعايش كذا هناك يلمس صعوبة أنك تمنع نفسك من هذه الأشياء، وأنها فعلا ما يسويها إلا شخص يعني متحكم بنفسه جيدا.
5: صحيح. وأنا أقول يعني هي زي ما قلت قبل شوي أنها هي الحقيقة دورة تدريبية، يعني موضوع الحج سبحان الله العظيم أنت تعيش فيه الحياة كلها، يعني فتستطيع أنك تتدرب فيه على كل ما ينفعك في حياتك، على ضبط النفس مثلا والحلم والصبر. وأنت طبعا وقتها الآن تصبر نفسك، أنت مثلا في الحج تقول هي 4 أيام، أنا إن شاء الله أني بحاول قدر مستطاع أني أخرج من الحج يعني بأكبر قدر من المكتسبات من مغفرة الله وعفوه وأن يكون حجا مبرورا. فبعد كده يعني تدرب نفسك فعلا تأطرها على الحقاطرة. يعني موضوع مثلا الجدل، في بعض الناس متعود أنه يعني أي سالفة ممكن يدخل فيها يسولف ويجادل ويأخذ ويعطي، ثم يبدأ يتعصب حتى لرأيه ولو أنه هو معرف أنه يعني من جنب عقلتهم يعني، لكن تعود كذا، تعود أنه لازم كل مسألة يجادل. هنا عود نفسك أنك لا، بالعكس عود نفسك أنك ما تدخل في أي مسألة إلا مسألة أنت تعرف أنك تتكلم فيها ومتخصص فيها مثلا. وثاني شيء جدال يكون للبحث عن الحقيقة، البحث عن يعني يقولون كان أحد يعني يقول إن اجعل الحق مثل الضالة الضائعة، ما يهمك من يجدها، المهم إنك نحد يلقاها. مثل لو الحين ضحيتك هجت، ما هو بشرط إنك تلقاها أنت، ودك يلقاها أنت ولا ولدك ولا، فالحق كذلك. ف يعني يدرب الإنسان نفسه على مثلا والصبر والحلم والعفو. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وهذه مسألة مهمة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام كان حين كل ما جاء ينتقل يعني من مشعر إلى مشعر، مثل من عرفات إلى مزدلفة، كان أكثر كلمة يكررها السكينة السكينة السكينة السكينة، لأن الكلمة هذه إذا استشعر الإنسان أنه يعني يبدأ الإنسان يضبط نفسه ويضبط انفعالاته ويحاول أنه يعني يكون ساكن وهادئ، لن يحدث إن شاء الله شر ولا يحدث مشاكل ولا يحدث تدافع ولا يحدث، يعني يلتزم الإنسان دائما السكينة والطمأنينة.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، بك أصبحنا. أياما معلومات.
7: مستمعين الكرام، إن من أعظم أيام الحج وأجلها قدرا يوم التروية، وهو اليوم 8 من شهر ذي الحجة الذي يبدأ فيه الحجاج مسيرتهم المباركة إلى مشاعر الحج، متوجهين إلى منى اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستعدادا للوقوف بعرفة، أعظم أركان الحج. وسمي يوم التروية بهذا الاسم لما كان الحجاج فيه قديما يتزودون بالماء ويرتوون استعدادا لما بعده من أيام، فكان يوما للتهيؤ والتجهيز، كما هو يوم لتهيئة القلوب بالإخلاص والخشوع واستحضار عظمة هذه الشعيرة. وفي هذا اليوم تبدأ أعمال الحج، حيث يبيت الحجاج في منى ويكثرون من الذكر والتلبية رجاء رحمة الله وفضله وطمعا في مغفرته ورضوانه. فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج. أخرجه مسلم. فحري بنا أن نتأمل معاني هذا اليوم ونستشعر عظمة هذه العبادة ونتهيأ لها ظاهرا وباطنا، فهي رحلة إيمانية تجدد الإيمان وتقرب العبد من ربه. ويوم التروية أيها الكرام له أعمال، من أهمها الإحرام بالحج للمتمتع والاغتسال، ثم النية والتلبية والتوجه إلى منى قبل الظهر مع الإكثار من الذكر وأداء الصلوات فيها مع قصر الرباعية دون جمع، والمبيت بمنى ليلة عرفة استعدادا للوقوف بهذا اليوم العظيم وبهذا المشعر المبارك مشعر عرفات، ويحتل يوم التروية مكانة عظيمة في قلوب المؤمنين لكونه من مناسك الحج التي شرعت وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تتجلى معاني الطاعة والامتثال، وهو من أيام عشر ذي الحجة المباركة، كما يعد محطة إيمانية يتدرب فيها الحاج على الخشوع والانقياد لله تعالى وعليه. فيوم التروية ليس مجرد انتقال مكاني إلى منى، بل هو انتقال إيماني نحو تعظيم شعائر الله واستحضار معاني العبودية والخضوع، وبداية رحلة عظيمة يرجو فيها المسلم مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات من الكريم سبحانه وبحمده. اللهم كما يسرت للحجاج طريقهم، يسر لنا طريق الطاعة، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا.
5: استمعنا ما شاء الله لهذا الفاصل بصوت الزميل عبد الرزاق العليوي عن يوم التروية.
1: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا. لا حج إلا بتصريح.
9: إن من تمام رحمة الله عز وجل ومن بالغ حكمته أن جعل لفرائضه حدودا وشروطا لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية، وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفاعل والزمان والمكان. ومن هذه الفرائض الحج، فقد جعل الله تعالى له حدودا وشروطا لا يجب إلا بها، ومن أهمها الاستطاعة لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة الحصول على تصريح الحج لمن أراد الحج، فإن ذلك من طاعة ولي الأمر بالمعروف، وقد قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقد صدر بيان من هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، فيه الإلزام باستخراج تصريح الحج، وهذا البيان مستند إلى أدلة شرعية وإلى قواعد مرعية تقتضي ذلك. فعلى من أراد الحج أن يلتزم بما يجب عليه من الشروط والتعليمات والأنظمة المتعلقة باستخراج تصريح الحج وغيره، ليكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا.
1: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا.
10: لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، بمئة وعشرين ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل، ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70.
1: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام كالمعتاد مع الجولة الصحفية مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صبحك الله بالخير يا أبو فهد.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أبو سلطان، أبو سبيت، المستمعين، فريق البرنامج.
5: صباح النور والسرور، يلا حيا.
11: اليوم ما شاء الله سلطان سريع ما شاء الله وصوت عالي يعني خلاني اتحمس من بدري.
3: متفاعل والله معك، عساك بتحج هالسنة يا ابو.
11: لا والله انا اشارك في الحج في الكلمة وفي الحديث عن الحجاج وعن الخدمات اللي تقدمها المملكة.
3: ما شاء الله عليك، انت لك مشاركات طيبة في السنوات الماضية، كم مرة شاركت في الحج؟
11: الحج تقريبا 17 مرة.
3: ما شاء الله تبارك الله.
11: كإعلامي طبعا.
3: ما شاء الله ما شاء الله، قواك الله.
11: يلا نسمع منكم الجولة عشان
3: من خير من ينقل لنا الصورة الجميلة والحقيقية للحج وخدماته. الله يقويك. طيب يا أبو فهد، معنا جملة من الأخبار. المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى الحضاري العالمي في باكو.
5: وزارة الداخلية تخاطب العالم من الهاتف المحمول.
3: السعودية أفضل وجهة في العالم من حيث القيمة للمغتربين.
5: وصول الطائرة الإغاثية السعودية 84 إلى العريش محملة بسلال غذائية لغزة.
3: السعودية تحقق 6 ميداليات دولية في أولمبياد الأحياء الدولي المفتوح 2026 بروسيا.
5: الشؤون الإسلامية دورة علمية لشرح مناسك الحج والعمرة.
3: إطلاق منصة لاستقبال استفسارات وبلاغات الحجاج.
5: المسار الإلكتروني بوزارة الحج يدعم الجاهزية التشغيلية بأكثر من 500 خدمة رقمية.
3: المكبرية في المسجد الحرام إرث تاريخي يصدح بالتكبير ويرتبط بأحدث الأنظمة الصوتية.
5: مكة لا تنام، تنظيف وتعقيم وتفويج بلا توقف.
3: المواصفات السعودية تشترط 99% ألياف قطنية من ملابس الإحرام وتمنع البوليستر والزخارف المخالفة.
5: هل للطائرات ساهر؟ كابتن طيار يجيب ويكشف أسرار السرعة في الجو. والله سرعتهم مختلفة، بعضهم ما شاء الله يوصل قبل الوقت وبعضهم تريه. طيب فهد، نعود الخبر الأول.
11: خبرنا الأول، اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في أعمال المنتدى الحضري العالمي 13 الذي استضافته جمهورية أذربيجان خلال الفترة الماضية بحضور دولي واسع من الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء وصناع القرار المعنيين بالتنمية الحضرية والإسكان المستدام، وذلك بمشاركة وفد سعودي ضم 340 مشاركا ومشاركة يمثلون 46 جهة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي.
3: نعم، وزارة الداخلية تخاطب العالم من الهاتف.
11: اليوم التقنية الجهاز الذكي ما يحتاج، كل واحد يده جهاز ذكي بتصلها المعلومة بكل بساطة. وهنا اتخذت وزارة الداخلية من الهاتف المحمول نافذة مباشرة لإيصال رسالتها التوعوية والتنظيمية خلال موسم الحج عبر حملة لا حج بلا تصريح، لتصل التعليمات والتنبيهات إلى المواطنين والمقيمين والزائرين بلغات متعددة في خطوة تعكس التطور في أدوات التواصل الأمني واتساع نطاق الرسالة التشغيلية، رسالة لتشمل كل من يعني كل شخص معني طبعا بأنظمة وتعليمات الحج. الرسائل النصية التي تصل تبعا إلى الهواتف لا تحمل مضمونا توعويا فحسب، تقدم معلومة دقيقة وواضحة عن الأنظمة والعقوبات.
5: السعودية أفضل وجهة في العالم من حيث القيمة للمغتربين.
11: نعم، المملكة العربية السعودية تتصدر عالميا في توازن حقيقة في أشياء كثيرة، سواء توازن المعيشة الحياة. وهنا صنفت المملكة العربية السعودية كأفضل دولة عالميا في تحقيق التوازن بين الرواتب وتكاليف المعيشة ضمن مؤشر الهجرة 2026. حققت المملكة أداء قويا في القوة الشرائية والقدرة على تحمل تكاليف السكن والعقاري طبعا، ارتفاع الأجور نسبيا وانخفاض الضرائب وتكاليف السكن الأقل مقارنة بالعديد من المدن العالمية. كذلك من ناحية الأرقام، حصلت السعودية على 43 نقطة من أصل 65 في مؤشر القدرة على تحمل التكاليف، متصدرة الترتيب العالمي. انعكاسات المستهدفات اللي رؤية 2030 يعكس هذا التصنيف التطور الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتعزيز البيئة الجاذبية للكفاءة والاستثمار.
3: ما شاء الله، ما زالت الطائرات الإغاثية مستمرة إلى إخواننا في غزة.
11: نعم، اليوم رقم جديد، وهنا وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية الطائرة الإغاثية السعودية رقم 84 التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والمال الإنسانية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة. تحمل الطائرة السعودية على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية تمهيدا إلى نقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.
5: لعقبة طال عمرك، كله ما شاء الله السعودية تحقق 6 ميداليات دولية.
11: نعم مثل ما ذكرت سبيت حققت أو حقق المنتخب السعودي للإحياء 6 ميداليات دولية في أولمبياد الإحياء الدولي المفتوح الذي أقيم بروسيا خلال الفترة الماضية بمشاركة نحو 100 طالب وطالبة من 17 دولة حول العالم، وتشارك المملكة في الأولمبياد ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجال للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم، وارتفاع رصيدها في هذه المسابقة بإنجاز وصل إلى 8 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية في إنجاز يعكس حضورها الفاعل في المحافل العلمية الدولية.
3: طيب عندنا أيضا من ضمن الأخبار يا أبو فهد وش نأخذ المكبرية؟
11: إيه نعم، هنا إذا أخذنا كل خبر يساهم أو المسار الإلكتروني، هنا عندك هنا أهمية المكبرية، أعتقد هذا نطقها ولا لا
3: سام؟
11: المكبرية،
3: المكبرية أظن كده
11: المكب... نعم إيه. تجسد طبعا هذه في المسجد الحرام روحانية المكان من خلال التكبيرات التي تتردد في أرجائه، خاصة في مواسم الحج والعشر من ذي الحجة، وهنا تشهد تطورا مع التوسعات السعودية من الحفاظ على قيمتها التاريخية ودمجها بأحدث التقنيات الصوتية. تعد طبعا هي تعتبر يعني جزء من الأرث الإسلامي المرتبط بتنظيم الشعائر ورفع الأذان والتكبيرات قبل العصر الرقمي. هناك جهود

0: حال خدمة ملايين الحجاج، خاصة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل، ساعات حرجة لإدارة الحشود، تعد الفترة من الثانية فجرا حتى أذان الفجر من أكثر المراحل حساسية وتعقيدا في إدارة الحشود. تواصل فرق النظافة والإرشاد والإسعاف والنقل أعمالها بوتيرة عالية لضمان سلامة الحجاج وانسيابية الحركة. ترتفع خلال الليل احتماليات الإجهاد والضياع وفقدان التواصل مع الحملات، ما يستدعي تكثيف الجهود الميدانية. تركز البلاغات الليلية على الحجاج التائهين وكبار السن، فيما تستغل الفرق الخدمية الساعات التي تسبق الفجر لإعادة تجهيز المواقع وتنظيفها. وأخيرا تعكس الحركة المتواصلة حجم الجهود التشغيلية والتنظيمية لإدارة واحدة من أكبر منظومات الحشود والخدمات الإنسانية في العالم. نأخذ خبر، وش رأيكم؟
1: يلا ها ساهر.
0: ساهر سرعة الطائرات، يمكن نشوف الطائرة هذه يقول لك تمشي 1000، هذه يقول لك 900، ولها يعني سرعات كثيره. وبعض زي ما قلت قبل شوي تقول والله بعض الطيارين يوصلنا قبلها بعشر دقائق ربع ساعه، كلام كثير. لكن هنا اوضح الكابتن طيار محمد بن عايد البتال ان الطيار لا يختار سرعه الرحله بحريه كامله، بل تحدد وفق معايير تشغيليه وفنيه دقيقه. تعتمد شركات الطيران على سرعه الرحله المثلى لتحقيق التوازن بين زمن الرحلة واستهلاك الوقود والكفاءة التشغيلية. تشمل تعليمات المراقبة الجوية والطقس والرياح ووزن الطائرة ونوعها وحدودها التشغيلية، هذه تحدد طبعا سرعة الطيارة. السلامة والكفاءة قبل السرعة، الطائرة التجارية غالبا لا تطير بأقصى سرعة لأن ذلك يزيد استهلاك الوقود مقابل مكاسب زمنية محدودة. يقال أنها ما تعد 450 تجارية. ضوابط للضوضاء والبيئة، يعني تفرض سرعات وارتفاعات محددة قرب المطارات للحد من الضوضاء وتقليل الأثر البيئي. وأخيرا، هل للطائرات ساهر أو ما نسميه برصد السرعة؟ توجد أنظمة متقدمة تراقب السرعات باستمرار، لكن هدفها السلامة والكفاءة وليس إصدار مخالفات مرورية.
2: نعم، يعني من وين، من برج المراقبة ولا من وين يا أبو فهد؟
0: كيف
2: أقول يعني ساهر حقهم برج المراقبة ولا من وين؟
0: أرضي مراقبة أرضية طبعا، أكيد كل مناطق المطارات تعتبر مراقبة للطائرة. أصل الطيارة من تقلع وهي في الأجواء في جهات طبعا تستلمها جهات مختلفة، أقصد يعني من بلد إلى بلد ومدينة إلى مدينة، فتجد الطيار باستمرار حتى بعض المرات إذا وصل لبعض دول يحتاج يعني أنه يكثف، يعني خاصة تداخل الأصوات ووجود الطيارات كثيرة، لأن يقول لك أكثر من 200 ألف طيارة يعني متواجدة سواء صعود طيران أو هبوط يوميا.
1: الله يعطيك العافية أبو فهد، شكرا لك الإطلالة الصباحية الجميلة والمنوعة والطريفة كذلك.
0: وشكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي في الغد
1: إن شاء الله. الله يحفظك،
0: يا أمان الله، مع السلامة.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-343786 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا إلى هذه التلاوة بصوت الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، وعدنا لكم مرة أخرى أيها الكرام حديثنا عن المراء وعن الجدال، ومعنا أبو عبد الله. السلام عليكم يا أبو عبد الله.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذ سلطان أبو إبراهيم.
2: صباح النور. الله وسهلا. الله يحييك.
3: الله يوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
2: آمين.
3: الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الله جل وعلا يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعلوم أن الحج يعني يجب أنه يحفظ من هذه الثلاثة كلها، والجدال منها اللي هو موضوع اليوم. والجدال المنهي عنه يعني المخاصمة والمنازعة التي تؤذي الحجيج وتخرج العبادة عن غايتها الروحانية إلى الغضب والانتصار للنفس. ما هو مثل يعني المخاصمة في أو المجادلة في يعني المسائل الفقهية، هذا يختلف. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ولا جدال في الحج، يعني أن تماري صاحبك حتى تغضبه. ومعلوم أن الجدال ينقص أجر الحج ويفسد الثواب في هذه العبادة. وبعض الأحيان الإنسان يقول: والله هذه نافلة، أنا حجيت كم مرة، ما في فرق بين الفريضة والنافلة، يعني تفسد فريضة ولا تفسد نافلة، كلها مثل بعض. والحكمة من النهي في هذا إن يعني الحج مدرسة لتهذيب الأخلاق وكظم الغيظ والصبر. ولذلك يعني يجب على كل حاج إنه يتحلى بالسكينة ويتجنب كل ما يثير الغضب أو غيره، لا سيما حنا طواف، سعي، رمي جمرات عرفة، شدة حر، كل هذه تؤدي إلى يعني ضيقة الصدر بعض الأحيان، وبعض الأحيان الإنسان ما يصبر. لكن نسأل الله عز وجل أن ييسر للحجاج أداء نسكهم، وأن يحفظهم من كل سوء وفتنة، وأن يجعل حجهم مبرورا، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين مغفورا لهم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وجزاك الله خير يا أبو عبد الله على هالمشاركة الطيبة وعلى هذه الإشارات الشرعية، شكرا لك.
4: السلام عليكم ريم.
5: عمرو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يحييك.
5: تفضل. حياك الله يا أخواني المبدعين على هالموضوع الرائع.
4: الله يسعدك. تفضل يا أختي.
5: ابتداء أنا جزاكم الله خير، مو مقصرين، حابة بس أذكر نقاط وخطوات مباشرة. أولا انطلاق الحاج بنية واحدة، هي أني أنا زي تقرير عن شخصيتي، أنا قاعد أتعرف على نفسي في الحج، شو مناطق القوة عندي، شو مناطق الضعف، أنا وين لازم أنا أعدل، يمكن يظهر الجدل، يظهر لي يعني عيوب في نفسي، قلة الصبر مثلا، يعني عدم تقبل الآخرين، وهو اختلاف الثقافات في الحج واختلاف الشخصيات. أنه أنا عندي نية، أنه لما نقول الله سبحانه وتعالى أنه ورب العالمين يعني حط لنا هذا الحج ليرجع الإنسان منك يوم ولدته أمه بالعقل والمنطق، هو مش أنت راح ترجع لما كنت عليه إذا ما سوينا شيء، لكن الأصل أنك يكون عندك هدف، نية أصلا عاقدها قبل ما تطلع، أنه يا رب هذا الحج مثل ما تفضل الأخ الفاضل المذيع يقول دورة تدريبية. صحيح يا أخوي، لأنه هو حق الضالة أنه أنا راح أغير في حياتي، يعني راح يرجع نسخة جديدة بعد الحج، نسخة رائعة بعد الحج، نسخة نظيفة مرتبة، نسخة عارف تماما شنو لازم يشتغل على نفسه، شلون اكتسب الصبر، اكتسب سعة البال، رؤية واضحة، التسليم أثناء الطواف، السعي أيضا والحركة الجادة للوصول. أي شيء أنت عندك في حياتك إذا أنت بيدك أنك تسعى وتغيره، كل مرة تجي تسعى سعي هاجر تفهم أن معناها أن الإسلام يعلمك التحرك الدائم، سواء في تطوير نفسك، سواء كان في تغيير أسرتك. إذا هذا قانون إلهي أنت قاعد تسوي بالحج عشان تتعلمه لما بعد الحج، لأنه مستحيل أن احنا نروح 4-5 أيام، أيام معدودات، عشان نقول مع السلامة انتهى وسكرنا ملف الحج، خلاص الحمد لله غفر لنا وبنرجع زي ما كنا. لا، أكيد إن لم يكن هناك أثر وأثر واضح، فإذا أنت يعني في مشكلة في عبادتك هذه، لأنها هي عبادة عبارة عن ترقي في الدرجات، درجات الفكرية الأخلاقية، التواصل حتى منافع للناس، هذا يعلمك أيضا شلون تكون جلساتك بعد كذا، تواصلك مع الناس فيه نفع، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تواصلنا أيضا لازم يكون فيه نفع، دائما أنت حريص أن تكون يعني عندك هدف دائما في حياتك، في كل جلساتك، في كل تحركاتك، ولدينا عقد مع الله قبل الحج بأن نكون نسخة إسلامية رائعة وأبدعة بعد الحج.
4: جميل.
5: عندها تسليم وعندها أخلاق وقيم وفكر راقي. هذا ما أود أني أنا أشارككم
4: فيه. ما قصرت. الله يعطيك العافية الأخت ريم على هذه المشاركة المعدة ما شاء الله تبارك الله ومميزة. شكرا جزيلا لك.
2: الله يجزاك خير يا ريم. شكرا جزيلا لك. فكرة المراء والجدال يا أخوان والحديث بشكل عام، يعني خلنا لو نوسع الدائرة قليلا وناخذ الفكرة بشكل عام، الجدالات هذه اللي تحصل في كافة الميادين، في كافة الأماكن، في كافة الحالات الاجتماعية، في استراحة، في حوار تحليل برنامج رياضي، في يعني في مجلس حتى ربما يظهر له أنه يتبادر يعني إلى ذهنك في الوهلة الأولى أنه مجلس علمي ويتدارس مسائل علمية، ولكن إذا دخلت إلى العمق وجدت أنه جدال أقرب إلى أن يكون جدال عقيم، أقرب أن يكون إلى جدال كل شخص يحاول خلاصة مشاركته أنا، شوفوني خلاصة المشاركة تصرخ بكلمة أنا،
4: أنا الحق.
2: ف يعني هنا في سالفه يا ابو ابراهيم اللي هي مساله شهوه الكلام بعد
4: يحب يحكي
2: ايه يعني فيها يقول راح يحك لسانه يعني ف ما يقدر انه ما يشارك ويشعر انه اذا ما شارك يعني ما ادري شلون يعني كانه يقول يعني ما أدري إيش يعبرها أو كيف يراها بينها وبين نفسه، لكن في شهوة قوية وفكرة أنك أصلا في بعض المواقف تقدر تمسك لسانك ذي أصعب بكثير من إخراج اللسان.
4: صحيح صحيح. وأشوف على طاري ممكن تقول بعض مجالس العلم أحيانا ربما تكون يعني تراها أنها مجلس علمي، ولكن قد حتى مجالس العلمية اللي يعني مجالس علمية يتناقشون فيها حول مسائل علمية فقهية ولا
2: في أي مجالات أخرى
4: أو مجالات أخرى. مثلاً نتكلم لو كان يعني اللي هو يعتبر أعلى وأرقى المجالس الآن إذا وصل إلى مرحلة الجدل خلينا نقيف.
2: صحيح.
4: نوقف خلاص. ليش؟ لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم. الله. فإذا اختلفتم فقوموا. الله. هو القرآن وأنتم تقرون كذا، لكن إذا صار هذا القرآن أصبح سبب للتنافر ولا اختلفتنا في قراءة ولا في رأي ولا في كذا، خلاص قوموا كل واحد يقرأ النفس. أهم شيء أن تبقى القلوب مؤتلفة ومتحابة وصافية، لأنها عاد هنا الشيطان يجد يعني مدخلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وأبو بكر موجود، فجاء رجل خاصم أبو بكر وبكر كان ساكت، فرد أبو بكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود قام النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما كان رجل يجادلك أو يخاصمك وأنت ساكت كان ملك يرد عنك،
2: الله،
4: فلما ردت حضر الشيطان فأنا قمت خلاص. فدائما الجدالات العقيمة، وحتى وإن كان يعني زي ما قلنا في مجلس علم، حتى وإن كان مثل ما قلنا صلى الله عليه وسلم في القرآن، في خلاص شيء يثير الضغائن ولا مشاكل ولا كذا أتركه، أو مثل ما قلت أنتوا إني يوصل مرحلة أنه أنا يعني أنا الحق وما سوايا باطل، أنا فماذا بعد الحق إلا الضلال يعني. فهنا لا ينبغي الإنسان دائما أنه يعني ينتبه ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أنا زعيم بيت فيه ربض الجنة لمن ترك المراء حتى وإن كان حق معك، بس تعرف أن هذا المراء وصل لمرحلة اللي هو ثبات الحق وثبات أني أنا والصواب والرأي الصحيح وغيري خطأ، خلاص هنا نقف.
2: أشوف يمكن في إعداد هذه الحلقة من الأشياء اللي استثنوها العلماء فكرة أنها الجدالات التي تكون من أجل إظهار الحق هي من الجدالات المستثناة في النهي.
4: صحيح.
2: وأنها جيدة وأنها نافعة، لكن هنا أيضا يعني يأتي سؤال أدق، أنه في كثير من الأحيان الشخص الذي يجادل للجدال ذاته لغرض الجدال، أنت لو تسأل حين تقول له ليش أنت جادل، هو بقايل لك بصريح العبارة أن جادل عشان أبغى أفرض رأيي ولا عشان أثبت وجودي أو عشان أبين للناس أنني صاحب أفكار جيدة أو جودتها عالية، لا بيقول أنا جادل عشان أثبت الحق، عشان عشان عشان كلامي صح، عشان هو سيتستر بهذا الرداء. ف يعني المسألة قد يكون يعني في أغوارها شيء عند كثير من الناس، لكن يبقى أنه يعني ما يظهر لك أنت، وما تشعر به، وما لم يقع في المحاضير الشرعية الواضحة. عندما يخرج الحوار عن السياق، يخرج عن الأدب، يخرج عن الفائدة، والفائدة أيضا حتى دائرتها كبيرة، لأنه يعني قد تكون مثلا بعض الحوارات اللي هي حوارات لتوليد أفكار، حوارات يسمون العصف الذهني أو غيره، حوارات يعني قد يكون فيها بعض الحوارات التي هي مفيدة لكن ظاهرها غير مفيد. مثلا حوارات لي كيف أكسب مثلا المشاركين في هذا الحوار، أدوات الأخذ والرد، أدوات المناقشة العلمية.
4: صحيح، لأنه هو علم طبعا، يعني علم الجدل أصلا علم، لكن هو الجدل الذي يقول الله فيه وجادلهم بالتي هي أحسن، يأمر الله بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. هذا الجدال يعني له فن مثل ما قلت فضلت، وعلم، ولها أدوات. وأحيانا حتى أنا كمستمع لما أشوف اثنين يعني بينهم حوار أو نقاش في مسألة أستفيد أن هذا سبحان الله كيف يعني استخرج هذا الرد من كلام هذا الشخص، وهذا كيف. طبعا بشرط أنه أيضا من زمان يكون حوار هادئ، لأن بعض الناس الفائز واللي يرفع صوته يعني واللي يكثر كلام، يعني لو مثلا أخذها بالصوت إيه. لكن لما يكون نقاش له هادئ وكل واحد له وقت يبين فيه وجهة نظره، وأيضا أن تعرف أن يعني أن كل واحد منهم إن شاء الله يريد الحق فعلا، ممكن في نهاية الجدال هذا اللي هو جدال إن شاء الله نافع ومفيد، وحتى يمكن له أجر عند الله سبحانه وتعالى، أنه ما يصل لنتيجة. يعني أفرض أنا عندي وجهة نظر وأنت عندك وجهة نظر، بيّنتها وأنت بيّنت وجهة نظر، يكون الحمد لله. أي أهم شيء أنه ما نختلف. نعم، الاختلاف كله شر، اختلاف اللي هو اختلاف القلوب يعني. ولذلك النبي يعني صلى الله عليه وسلم يقول يعني استو ولا تختلفوا، حتى في الصلاة يعني في لأن جو لأن يعني صاروا يصفون، اختلفوا استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اختلاف القلوب مشكلة، فعسى الله يعني يديم الفردان بين المسلمين.
2: اللهم آمين. معنى شيء ناصر ولا
4: لنقرأ مشاركات؟
2: طيب عطنا مشاركة.
4: هذه مشاركة من دكتور محمد الماض، سلم عليك يا ابو تركي.
2: عليك وعليه السلام، اهلا يا دكتور.
4: طبعا هو ما شاء الله مستمع البرنامج من الولايات المتحده الامريكيه، لكن يبدو انه يستمع عبر
2: التطبيقات.
4: يقول مشاركه متواضعه في برنامج بكاس، واحنا قال عليه الصلاه والسلام: انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، فترك الجدال يريح القلب ويحفظ الود ويجنبك استنزاف طاقتك العقليه والعاطفيه في معارك كلاميه غير مجديه. محبكم الدكتور محمد الماض، يدعو ويسلم عليك يا أبا تركي وللمستمعين الكرام. يمكن هذا اللي هو موضوع أيضا يريح القلب، تذكر ذاك السالفة اللي يقول واحد إني شاف له واحد ما شاء الله صحته زينة وكذا، قال أنت ما شاء الله كبير في السن وصحتك زينة، قال والله ما نبي أجادل أحد ولا أبين وجهة نظري ونقتنع على بسلامته.
2: مريح راس.
4: إيه مريح راس، ما نبي أقول لأحد لا. قال له طيب بس فعلك هذا خطأ. قال صحيح. يعني أثبت يعني
2: أنت صح.
4: إيه نعم أنت صح.
2: والله إنها مريحة جدا الصراحة، ما أعرف أحد يعني سلك هذا المسلك إلا ارتاح وريح راسه، وزي ما يقولون كبر راسك.
4: بس هي ترى الموضوع ده ما يجي في يوم وليلة، يعني إنسان متعود إنه يجادل ولا يجيك بالدربة يعني. وأنا أقول حتى الآن اللي بيحج يجعل فعلا الحج هو انطلاقة لهذه المهارة، مهارة الإنصات والاستماع والبحث عن الحق، ولا بدأ لازم إنك تدخل في كل جدال ولا في كل ولو لازم انه يكون لك راي في كل مساله. بعض الناس لازم زي ما قلت قبل شوي لازم لك راي مساله رياضيه ولا دينيه ولا طبيه ولا شرعيه ولا اجتماعيه ولا وبعدين تكلم سبحان الله انا استغربت كان عنده احصائيات وكان عنده دراسه، تستغرب ما شاء الله عنده ثقه عجيبه.
0: اللهم بك اصبحنا
1: بك اصبحنا لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل، ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك، اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 920-166-70. تجارة لن
0: تبور. اللهم بك أصبحنا.
6: بك أصبحنا. بك أصبحنا. ضيف الحلقة.
0: ضيف الحلقة.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى زاوية ضيف الحلقة والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا وعن قوله تعالى ولا جدال في الحج. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سعود القثامي عميد كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف سابقا. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يصبحك بالخير ويبارك فيك.
2: أهلا ومرحبا، حياكم الله فضيلة الدكتور وسعيدين بمشاركتك معنا حول هذا الموضوع من موضوعات الحج وهذه الأيام المباركات. تحدث عن هذا الجزء وهذه الجملة من هذه الآية الكريمة ولا جدال في الحج. بدءا دعنا نتحدث عن المعاني التي تحملها هذه الآية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم بداية وأحيي الإخوة المستمعين في هذا الصباح المبارك، وأنا سعيد بهذه المشاركة في هذا البرنامج الصباحي الهادف وفي هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة التي عم نفعها وانتشر خيرها ونفع الله بها المسلمين بما تقدمه من برامج مباركة وعلوم نافعة. فأسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يسددكم.
2: آمين وإياكم.
7: حقيقة نحن نعيش في هذه الأيام يعني مظاهر الحج ونسماته الخالدة واجتماعه السنوي العظيم، وخاصة ونحن في ظل هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، وما تقدمه من جهود مباركة وخدمات أمنية وصحية. حقيقة الناظر يفخر بهذه المنجزات والأعمال، فنسأل الله أن يسدد الجهود وأن يبارك الخطى وأن يتم على الحجاج حجهم. هذا الموضوع حقيقة يعني في ونحن نتحدث عن الحج، والحج لا شك أنه شعيرة من شعائر الإسلام العظام، وأداؤه من أعظم القربات، وجزاؤه الجنة، والله سبحانه وتعالى رتب الأجر العظيم والثواب الكبير على أداء هذه الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولا شك أن من مظاهر الحج هو إحياء الأخوة الإسلامية والمحبة، والحج أعظم مدرسة في غرس الألفة والمودة بين المسلمين، فهو اجتماع سنوي عظيم. ولذلك جاء في الأثر: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل منه في يوم عرفة لما يرى من الألفة والاجتماع بين المسلمين. ولا شك أن مما يعزز الألفة والوحدة بين المسلمين هو تعظيم هذه الشعيرة والبعد عن كل ما يخل بها من جدال أو غير ذلك مما يغر الصدور ويزرع العداوة. ولذلك نهي عن الجدال في الحج لأجل هذا المقصد العظيم. ولذلك يقول العلماء: جمع الله لهذه الفريضة بين حرمتين لا تنفك عنها، حرمة الزمان وحرمة المكان. ولذلك قالوا: ليقوى الشعور بحرمة هذا الركن العظيم، وليكون الحاج في جميع تنقلاته وحركاته وسكناته معظما لأمر الله. جاء في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قولين. قال الأول: الجدال المقصود به هنا هو الجدال في وقت الحج ومناسكه، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يجادلون في وقت الحج، منهم من يقدم ومنهم من يؤخر، ومنهم من يقول الحج اليوم، ومنهم من يقول الحج غدا، وكانوا كذلك يجادلون في مناسكه، فمنهم من يقول إن موقفه الذي وقف فيه هو موقف إبراهيم عليه السلام، والآخر يقول كذلك، وقيل يقول بعضهم لبعض حجنا أتم من حجكم، فهم في جدال واختلاف. فجاء الإسلام حقيقة حاسما لهذا الخلاف، مبينا قاطعا لهذا الجدل، مبينا موعد الحج وأحكامه وصفته. هذا القول الأول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. القول الثاني أن المقصود بالجدال هنا في هذه الآية المخاصمة والمرار، ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ولا جدال في الحج، قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، ويقول ابن عمر رضي الله عنهما هو السباب والمخاصمة. ولا شك أن نهي الحاج عن المخاصمة مقصد من مقاصد الحج، لأن المخاصمة والمجادلة لا شك أنها يعني توغر الصدور وتوقع العداوة، والجدال في عمومه منهي عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والإمام الأوزاعي رحمه الله يقول إذا أراد الله بقوم شرا فتح لهم باب الجدل ومنعهم من العمل. ولذلك كان يعني علماء المسلمين يكرهون الجدل حتى في الأمور المباحة أو التي يكون فيها إظهار للحق، يتجنبون الجدل الذي يفضي إلى الخلاف والتنازع. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله نقل عنه في ذلك كلاما جميلا يقول ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق وأن يسدد، حتى قال ولا أبالي أبين الله الحق على لسانه أو لساني. هذه معاني عظيمة يعني وصور جليلة مباركة في البعد عن الجدل والنقاش الذي يفضي أحيانا إلى التنازع والخصام.
2: طيب أيضا هنا سؤال، لماذا خص الجدال بالذكر في هذه الآية؟
7: طبعا الحاج أو الحج يعني هو اجتماع سروي كبير يجتمع فيه أجناس الناس على اختلافهم وعلى تمايزهم في أخلاقهم وفي صبرهم وفي تحملهم، ولذلك الحاج عرضة أحيانا للتعب أو للمشقة، وقد يقع في شحناء أو خصام، فيجب عليه أن يكون يعني حليما صبورا. كذلك أحيانا الرفقة في السفر عادة ما يحصل بينهم جدال حتى وإن كان في أمور مباحة. ثم إن هذا التخصيص كما ذكر العلماء تخصيص لمزيد تأكيد واهتمام في هذا الجانب، ولذلك في قوله تعالى كمثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى داخلة في عموم المحافظة على الصلوات، وإنما خصت لمزيد عناية واهتمام. فيعني النهي عن الجدال هنا مقصود في لكون الحج وأعماله وسفره مظنة للخلاف أو مظنة للوقوع في مثل هذا الجدال. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قال العلماء الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه أو لا يعصى الله سبحانه وتعالى فيه، ووقوع الجدل مما يخل بالحج وينقص أجره. ولذلك جاء حقيقة النص على النهي عن الجدال في الحج حتى يبتعد الحاج عن كل ما يؤثر في حجه أو ينقص أجره أو يكون مخلا بأداء هذه الشعيرة العظيمة المباركة. ولذلك العلماء يقولون من أراد الحج فعليه بلزوم ثلاثة خصال منها ورع يحجزه عن المعاصي، والثاني حلم يكف به غضبه، والثالثة حسن صحبة يصاحبه. فلا شك أن تخصيص الجدال في هذه الآية مقصود لهذه المعاني العظيمة المباركة.
2: الحاج عندما يقع في الجدال في الحج ماذا يخسر؟
7: لا شك أن الحاج إذا وقع في الجدال والمخاصمة، إن كانت المخاصمة أو الجدال مما يعني يقع به الخصام والتنازع، فلا شك أن هذا أمر محرم وينبغي للحاج أن يبتعد عنه، وقد يأثم بذلك، وخاصة إذا كانت المخاصمة في أمر باطل أو في أمر محرم، فلا شك أن هذه المخاصمة يأثم بها صاحبها في العموم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله. ولذلك ينبغي للحاج أن يبتعد عن كل أمر ينقص أجره أو يوقعه في الإثم. وكذلك إذا كان الجدال في أمر مباح، لا شك أنه مما يعني ينقص أجره وثوابه، فينبغي أن يبتعد عنه. كذلك أحيانا قد يكون الجدال مما يؤذي الحجاج أو يضرهم أو يخل بمنظومة الأمن أو يحدث فوضى أو يخل بتنظيمات المرور والسلامة، وهذا يحدث أحيانا كثيرا في الزحام. فلا شك أن الحاج بمثل هذه بالجدال قد يقع في محظورات كثيرة، قد محظورات تكون تتعلق بحجه وأجره، وقد تكون تتعلق ب يعني علاقته بإخوانه المسلمين أو بما بالأمور العامة التي قد تضر بالأمن أو تضر بإخوانه الحجاج، وهذا حقيقة لا ينبغي، وينبغي للحاج أن يبتعد عن هذا الأمر كل البعد.
2: جيد، لعلنا نختم أيضا بسؤال عن الدروس التي من المفترض أن يعود الحاج بها من الحج.
7: الأعمال الصالحة لا شك أن لها أثر كبير على الإنسان وعواقبها مباركة، ومنها الحج. فالحج في معانيه وفي تنقلاته وفي مناسكه لا شك أنه يعني يقيم المسلم على أمور كثيرة في أخلاقه وفي أعماله. ولذلك الحسن البصري رحمه الله لما قيل له ما هو الحج المقبول، قال أن يعود من الحج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. فما أجمل أن يعود الحاج إلى وطنه وقد هجر المعاصي وعقد العزم على التوبة، ما أجمل أن يعود الحاج إلى بلده وقد رأى اجتماع المسلمين ووحدتهم، أن يكون متحليا بالسجايا الكريمة والأخلاق الحسنة. يجب أن يكون الحج مؤثرا في الحاج، ويرى خشوعا في قلبه وزيادة في إيمانه وقوة في طاعته وتهذيبا في أخلاقه. هذه هي المدرسة العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الحج. فإذا عاد الحاج بهذه المعاني الكريمة وهذه الصفات المباركة وهذا الإقبال على الله والخشوع والمداومة على العمل الصالح، لا شك أن هذا من يعني الفضائل الكثيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في ختام آيات الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فلا شك أن هذا وصاية عظيمة من الله سبحانه وتعالى بمداومة العمل الصالح والاستمرار عليه والاستفادة من هذه العبادة العظيمة المباركة.
2: نعم، أسأل الله أن يتقبل منا ومن الحجيج، وأن يجعل حجهم مبرورة وسعيهم مشكورة، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذه الإضافة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
7: آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم.
2: بارك الله فيك، في أمان الله.
7: يا مرحبا، حياكم. السلام عليكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
1: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
0: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
1: هدى للناس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: أم حسن

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: عدنا لكم من جديد، وهذه التلاوة الطيبة المباركة التي استمعنا إليها بصوت إمام الحرم المدني الشيخ عبد المحسن القاسم. ما زال حديثنا يا كرام عن الجدال، عن المراء، عن الهوشات الكلامية، وعن سؤال هذه الحلقة الذي يقول لكم: ما أثر ترك الجدال على نفس الإنسان خاصة في وقت الحج؟ والله سؤال الحلقة جميل، نشكر الزملاء، فكرة ربطه بنفسك، بذاتك، بطمأنينتك، بتصالحك مع نفسك، باكتفائك بنفسك. لا يحتاج أن تخوض معارك كلامية مع ناس حتى تثبت لنفسك أنك جدير وأنك قوي وأنك صاحب، يعني صاحب رأي وفكر وعقل ناضج. جميل ذلك الشخص اللي بينه وبين نفسه مكتفي، بينه وبين نفسه مقتنع، بينه وبين نفسه فيه عنده ثقة عالية، ما يحتاج أنه يطلع ثقته على حساب الآخرين.
3: صحيح، جميل كلامكم بتركيا. هذه مشاركة من أحمد الخريف يقول: ولا جدال في الحج، الجدال يزيد من الانفعال وهو يثير غبار الغضب، وإدارة الجدال من أخلاق المؤمن، وخاصة الجدال في الحج كما حذر الله منه في هذه الآية: ولا جدال في الحج. والخطاب للجميع ذكورا وإناثا، لأنه يسبب التوتر، وربما يخرج المجادل عن طوره فيغضب وينفعل وتسوء العلاقة فيفسد حجه، والشيطان حريص على إيجاد الشحناء والخصومة. أحسنت يا شيخ أحمد، جزاك الله خير. وفعلا يعني وجود الشحناء والخصومة المشكلة أنها مانعة من أمر عظيم جدا. يعني تخيل أنك أنت تتناقش الحين في أمر أحيانا ممكن يكون أمر تافه، أمر أي أمر، يعني ما هو بشيء يتوقف عليه والله حياة أحد ولا موت أحد ولا بسيط، أمر بسيط، ثم بناء على الجدال اللي صار بينه وبينك أصبح بينه وبين البعيد شحناء ولا بغضاء، وصار في قلبي عليه شيء وفي قلبه عليه شيء، وبناء على ذلك أصبحنا نبعد عن مغفرة الله في كل اثنين وخميس.
2: الله
3: يغفر لكل من لا يشرك بشيء إلا ما كانت بينه وبين أخيه شحنة، كل عشان كلمتين انقيلت ونبتعد عن هذا الفضل العظيم. ولذلك يعني كثير حق ما في نصوص يعني تحذر من الجدال العقيم، وأي شيء يثير الضغناء أو الشحناء والضغينة، الضغناء والشحان البغضاء،
2: تعيد خمس مرات طلع شرار. طيب سبحان الله يا أخي، هذه الأشياء بالمناسبة يعني هي مذمومة في كل المجالات، في كل العلوم، في كل الثقافات. تجد مثلا حديث عن السفسطائيين اللي كانوا في قرون سابقة، وكان مجرد يعني كل شخص يبني كلامه على الآخر، والحوارات التي لا تنتهي، كذلك ما يسمونه بالنقاش البيزنطي، هذه الحوارات العقيمة التي لا طائل منها والتي تجعل الإنسان يدور في حلقة مفرغة بدون أي فائدة. طيب من معنا يا ناصر؟ أم وافي، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم العشر.
2: علينا وعليك، الله يحييك، يتقبل منا ومنك، يا أهل وسهلا، تفضل.
4: اليوم موضوعكم عن الحج.
2: الله الله، عن الجدال في الحج وعن المراء في الحج. نعم،
4: أنا أقول اللي بيحج ويخسر أموال ويتعب ويخسر نفسه ويروح لهناك ويصير يسب ويسخط ولا يستفيد من حجه، أحسن لا يجلس ولا يروح.
2: لا أحسن منهم كلهم يروح ويمسك لسانه.
4: ما هذه عزك من يقدر على نفسه، لكن نسأل الله يقبل منه من الحجيج يا رب العالمين.
2: آمين آمين يا رب، الله يتقبل منه. حجيته يا موافي؟
4: يلا أكتب لنا كل خير يا رب العالمين.
2: ما شاء الله. حجيت مبطي ولا من قريب؟
4: حجينا قبل تقريبا 20 سنة بدون حمدة.
2: اي حاجين افراد.
4: افراد
2: اي سابقا بالتنظيم السابق. نعم صحيح،
3: والله كان معانا نصبر خيمتهم يطبخون قدورهم
2: اي. لا 20 سنة ظهر عقب الخيام ولا هاي موافي؟
4: لا في خيام
2: 20 سنة، يعني عام 1427 28
4: تقريبا، والله ما أذكر زين ولكنها متأخرة والله.
2: اي اي اي الحمد لله، الله يتقبل منا ومنكم يا رب.
4: آمين يا رب.
2: الله يرعاك ويبارك فيك. شكرا جزيلا.
3: صحيح عام 2027 أنا حاج لا حملات أمور زينة بس ترى أحيانا الواحد هو يتوقع أنها 20 يمكن تكون أكثر. أحيانا بعض السوالف تقول مثلا والله هذه لها 20 سنة
2: صح صح
3: وفي الواقع لها 40 سنة.
2: أيوة الله أيوة الله.
3: فالدنيا تجري بسرعة أسأل الله يجعلها على حسن ختام يا رب.
2: أيوة الله. لكن الأجواء بالمناسبة يعني إذا جينا على مسألة الكلام والحوار وخصوصا في الحج هو شيء ترى يعني من متع الحج. الحج دائما يذكرون انه مدرسه ويذكرون انه دوره ويذكرون انه يعني اجتماع اسلامي عظيم. هو فرصه رائعه لتكوين علاقات جميله الصراحه مع اخوانك المسلمين سواء من داخل المملكه او من خارجها وعندك مسلمين جايينك من عشرات الدول. الشخص اللي عنده لنفرض اهتمامات بأي نشاط إسلامي لديه اهتمام بأحوال المسلمين في دول لديه مشاركة مثلا في بعض الأشياء العلمية أو الأنشطة أو المعارض ستجد من يفيدك بأبسط الأشياء في الحج. فرصة رائعة أنك تستثمر مثل هذا إذا فرغت من ذكرك ومن دعائك ومن يعني علاقتك بالله وابتهالك. هي فرصة رائعة أيضا لبناء علاقات طيبة مع أخوانك المسلمين خير لك من أن تضيع في هذه النقاشات.
3: جميل. يا مرحبا يا تمام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال؟
3: يا مرحبا يا مرحبا حياك الله وإياك.
1: تتكلم عن الجدال صح؟
3: يعني الجدال في الحج او عن الجدال بشكل عام ايش تقول انت؟
1: ايه شوف الجدال ترى ما فيه فائده اصلا. ترى المجادل في الحج تسقط هيبته عند الحجاج والمجادل في الحج ما يستفيد شيء. يجادل بدون فائده.
3: صحيح.
1: بس يقعد يثرث يقول لك ثرثار.
3: ايه والله هذا يثرثر بدون فائدة. الله يجزاك خير.
1: ويأذي كمان اللي حوله.
3: صحيح.
1: ربما ترتفع على أصواته.
3: الله يسعدك تمام. شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. وأيضا يعني قبل شوي كانت الأخت تقول اللي بيجادل يقعد في بيته محسن لا يحج. لا نقول الإنسان يروح ويمسك نفسه ويتعلم حتى لو وقع منه جدل ولو وقع منه شيء يرى أنه يعني من الأخطاء في الحج يتوب ويستغفر ويدرب نفسه وهكذا لين الله يتكبر منه.
2: نعم.
0: اللهم بك أصبحنا
5: بك أصبحنا
6: بك أصبحنا.
5: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام. نحن في اليوم السابع من ذي الحجة ولم يتبقى على الوقوف بعرفة سوى يومين فقط. تتواصل جهود خدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة وسط أعمال ميدانية وبرامج متنوعة تسهم في تيسير رحلة الحجاج وخدمتهم في هذه الأيام المباركة. من الجمعيات الحقيقة التي لها حضور مميز في خدمة الحجاج جمعية حفاوة التي لها ما شاء الله من اسمها نصيب. وجمعية حفاوة اسمها حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر. الآن نسعد بيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبدالله المنصوري مدير إدارة تنمية الموارد البشرية المالية في جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر. أستاذ عبدالله السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً حياكم الله.
3: الله يحييكم بارك فيكم. كيف بدأت أعمال وبرامج جمعية حفاوة ميدانيا في استقبال خدمة وخدمة ضيوف الرحمن مع بداية موسم الحج شيخ عبدالله؟
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بفضل الله منذ يعني أسبوعين بدأت الجمعية في استقبال حجاج بيت الله الحرام في مقراتها يعني في برج الساعة وديوانية حفاوة وعدد من الفنادق لتقديم الضيافة السعودية ووجبات الإطعام وتوزيع بوات السقيا الباردة وهدايا المصاحف. وتستعد الآن يعني مع قربنا من أيام المناسك بأسطول يحتوي على أكثر من 10 شاحنات معبأة بالوجبات وعبوات السقيا موزعة في عرفة ومزدلفة وأيضا خيمة بجوار الجمرات للتوزيع خلال يوم العيد وأيام التشريق بإذن الله عز وجل ويستمر إن شاء الله إلى نهاية موسم الحج بمشيئة الله عز وجل
3: إن شاء الله. حدثنا شيخ عبد الله عن مشروع إطعام وسقيا الحجاج في المشاعر المقدسة وحجم كذلك الاحتياج خلال هذه الأيام.
7: زي ما سمعنا يعني بفضل الله عز وجل وصل يعني حتى الآن إلى البقاع المقدسة أكثر من 1.5 مليون حاج من ضيوف الرحمن. ويعني كانت سبحان الله يعني قريش سابقا مع كفرهم وعبادتهم للأصنام يتنافسون على سقيا الحجاج والرفادة لهم، وأتى الإسلام ليؤكد يعني هذه الفضائل ويعززها ويرتب الفضائل والأجور العظيمة لمن يعني قام بها. فكيف يعني يوم أن تكون لخير الوفود وفد الله سبحانه وتعالى حجاج بيته، وفي خير البقاع يعني مكة المكرمة والمدينة المنورة وخير الأزمان هذه الأزمان الفاضلة، وهم بحاجة لا شك يعني في أدائهم لمناسكهم حجاج بيت الله الحرام وتنقلاتهم يعني يعني لمسافات طويلة في ظل درجات حرارة تلامس 50 لوجبات الطعام وعبوات السقيا. وما يخفى أن الجميع أجر إطعام الطعام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم من أطعم الطعام.
3: شيخ عبد الله بعد اذنك الموجز وصلنا الان، لكن فيها بس نبغى وسيله التواصل، وانا ان شاء الله ايضا بعد الموجز ان شاء الله بحاول اني اتكلم عن الموضوع هذا ان شاء الله، بس عطنا وسيله التواصل.
7: وسيله التواصل عبر يعني الجوال 0555 3 4 3 7 8 6 او الدخول مباشرة على موقع التبرعات لجمعية حفاوة والمساهمة في مشروع الإطعام وكذلك السقيا حجاج بيت الله الحرام.
3: الله يعطيك العافية الأستاذ عبد الله المنصوري، مدير إدارة تنمية الموارد المالية في جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر.
0: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل، ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70.
0: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا. 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الحج والعمرة تؤكد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لموسم الحج، مشددة على القاعدة الأساسية لا حج بلا تصريح.
3: الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تسفر عن ضبط 8943 مخالفا.
2: قوات أمن الحج تضبط مواطنا لنقله 3 وافدين من الجنسية الأفغانية مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج ومحاولة الدخول للعاصمة المقدسة.
3: وزارة الحج والعمرة تكمل استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام.
2: قوات الحرس الوطني تستعرض جاهزيتها الميدانية والخطط التشغيلية المعدة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
3: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تكلف 2392 داعيا ومترجما للمشاركة في أعمال التوعية الإسلامية خلال موسم الحج.
2: هيئة الطرق تسجل عبور أكثر من 75,000 مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة يوم أمس.
3: قطار الحرمين السريع ينقل أكثر من 800,000 راكب منذ إطلاق خطة التشغيل لموسم حج هذا العام.
2: سدايا تفعل خلال موسم الحج مراكز العمليات المتنقلة ضمن منظومة تقنية متقدمة تسهم في دعم الجهود الميدانية للجهات الحكومية.
3: الإخلاء الجوي في وزارة الدفاع يواصل جهوده واستعداداته لتقديم خدماته الإسعافية لضيوف الرحمن.
2: البيئة والمياه والزراعة تكشف عن وفرة إنتاجية عالية في قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة، مما يسهم في تعزيز قدرة الأسواق المحلية على تلبية الطلب.
3: أعلن نقل العام لمدينة الرياض عن ساعات تشغيل خدماته خلال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 11 صباحا حتى 12 منتصف الليل.
2: وكالة التصنيف الائتمانية موديز تؤكد تصنيفها الائتماني للمملكة عند مستوى AA3 مع نظرة مستقبلية مستمرة.
3: قدمنا لكم أحبتنا المستمعين الكرام موجز 8 صباحا، نشكركم لطيب المتابعة وتقبلوا كذلك في الختم تحية الزميل محمد بن راشد الزير معدي هذا الموجز. وما زلنا معكم مستمعين الكرام في حلقتنا هذه نتحدث فيها عن قول الله تعالى ولا جدال في الحج، ونستقبل اتصالات على الرقم 011-42-52-999 والرسائل على الرقم 0534-600-600. فأهلا ومرحبا بكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك
6: أصبحنا.
5: لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض، فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70.
6: تجارة لن تبور.
0: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك
8: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
5: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
8: 011-4052-999.
5: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
9: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
0: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. مثل ما استمعنا في هذا الفاصل عن هذه الجمعية، جمعية حفاوة، وهذه الجمعية تعنى بخدمة الحاج والمعتمر والزائر، وعندهم مشاريع ما شاء الله في الإطعام والسقيا لحجاج بيت الله الحرام في كافة المشاعر في ميناء وفي عرفات وعند الحرم وفي أماكن كثيرة. ونعرف حنا حاجة الناس مع شدة الحر للسقيا وإلى الإطعام، يعني كونك تكفيهم وتغنيهم عنهم يبحثون عن ماء أو يبحثون عن طعام، تقدم لهم هذه الوجبات وهذه السقيا وهم في أماكنهم، الحقيقة هذا يعني يمكن هو ذلك الحاجر في عيده يقول اللهم أطعم من أطعمني، اللهم أسق من سقاني. فتصيبك هذه الدعوة العظيمة المباركة في هذا اليوم الذي إن شاء الله لا ترد فيه الدعوات، وخاصة اليوم ما شاء الله نزلت رواتب الموظفين. فالحقيقة أن الإنسان ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذا الفضل والخير منه جل وعلا، وأيضا يعني يكون يشارك في مثل هذه المشاريع الطيبة المباركة عبر هذه الجمعية، جمعية حفاوة. وأذكر رقمهم الذي ذكره قبل شوي ضيفنا، الرقم اللي يبغى يشارك معهم يتواصل معهم على الرقم 0555-0555-34-37-86. شدوا حيلكم أمام الغنيمة وشاركوا مع إخوانكم.
2: سأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
3: آمين.
0: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: مستمعي الأعزاء، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول لأداء مناسك حج هذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية. الحديث بشكل موسع معنا الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير وصبح الله بالخير جميع مستمعي هذه الإذاعة المباركة.
2: الله يحييك أستاذ عبد الله. الآن هذا يعني هذا البرنامج الكبير والممتد لسنوات طويلة، ما الذي يعكسه برنامج خادم الحرمين الشريفين في خدمة المسلمين حول العالم؟
10: برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة هو أحد البرامج التي تعكس عناية واهتمام المملكة العربية السعودية.

0: الإسلام ومختلف شرائح المجتمعات الإسلامية في دول العالم. أما البرنامج الثاني فهو يستهدف أسر وذوي الشهداء بتقديرهم، وأيضا عناية المملكة العربية السعودية بكل من ضحى بنفسه في سبيل الدفاع عن وطنه، وهذا لا شك أنه يجسد الرسالة السامية التي تحملها المملكة العربية السعودية في الاعتناء بأسر وذوي الشهداء. كذلك هنالك من تصدر لهم أوامر وتستضيفهم وزارة الشؤون الإسلامية في كل عام، وهذا مما لا شك فيه أنه يعكس حرص القيادة الرشيدة على تلمس حاجات المسلمين وكل من يطلب الاستضافة في هذا البرنامج النوع الذي تتشرف حقيقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بالإشراف والتنفيذ على هذا البرنامج النوعي. هذا العام استضفنا ولله الحمد منذ بدء الموسم إلى هذا اليوم 2500 حاج وحاجة من 104 دولة حول العالم، منهم 1300 من الشخصيات الإسلامية و200 حاج من دولة جمهورية ليبيريا و1000 حاج من أسر وذوي الشهداء من أشقائنا من جمهورية السودان الشقيقة، من الذين شاركوا في عاصفة الحزم وإعادة الأمل. ولله الحمد اكتمل وصول الضيوف كافة إلى منطقة مكة المكرمة وأدوا مناسك العمرة، وأيضا تقدم لهم خدمات نوعية على مدار الساعة، وهنالك برامج ثقافية تقيمها الوزارة ضمن منظومة متكاملة من اللجان التي تعمل على مدار الساعة تحقيقا لرسالة البرنامج، وأيضا ما يحمله من اسم غالي على الجميع مولاي خادم الحرمين الشريفين، وتؤدى لهم الخدمات على أكمل وجه. وحقيقة نلمس يعني مشاعر طيبة وثناء منقطع النظير من هؤلاء الضيوف على ما قدم لهم الخدمات، وعلى أيضا ما حظوا به من استضافة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي مكنهم من أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وألسنتهم حقيقة تلهج بصادق الدعاء أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وأن يجزيهم خير الجزاء على عنايتهم واهتمامهم بكل ما يخدم المسلمين في دول العالم، وأيضا يمكنهم من أداء هذا الركن العظيم وهذه الأمنية الغالية والتي يتمناها كل مسلم في مختلف دول العالم. نعم.
1: حدثون عن استعداداتكم في الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن.
0: بشكل عام استعدادات الوزارة ولله الحمد الوزارة منذ أن ينتهي الحج العام الماضي وهي تبدأ في رسم خطتها الاستراتيجية، وقد باشرت الوزارة في جميع أعمال الوزارة سواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو في المنافذ منذ بدء الموسم، باشرت أعمالها ومهامها لخدمة الحجاج سواء من مسار التوعية والإرشاد. الوزارة أطلقت أكثر من 160 ألف منشط دعوي لخدمة ضيوف الرحمن، وأيضا جيشت أكثر من 2300 داعية للعمل على مدار الساعة لتقديم التوعية الشرعية لكل من يحتاج إليها من حجاج بيت الله الحرام بأكثر من 50 لغة عالمية. وأيضا أتمتت الوزارة جميع خدماتها الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، فهنالك خدمات إلكترونية وتطبيقات تضمن أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم على أكمل وجه، وأيضا وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالتيسير والتسهيل، وأيضا بما يعني يحقق مقاصد الحج، وأيضا بلغات عالمية، ونلمس حقيقة رضا تام من كافة حجاج بيت الله الحرام الذين يستفيدون من خدمات وزارة الشؤون الإسلامية سواء في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك في أماكن الأماكن التي يمر عليها حجاج بيت الله الحرام سواء المساجد التي على الطرق أو في مساجد المنطقة المركزية وأيضا مساجد الحل وفي المدينة المنورة. هنالك دعاة يعملون على مدار الساعة، هنالك أيضا توفير كافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل على مدار الساعة، أيضا هنالك داعيات، وأيضا أطلقت الوزارة أكثر من 4000 فرصة تطوعية بمشاركة أبناء وبنات الوطن للمشاركة في شرف خدمة الحاج والمعتمر، ومن خلال تنظيف المساجد والعناية بها وتوزيع المطبوعات الإرشادية وأيضا توزيع الهدايا والورود، استقبال حجاج بيت الله الحرام بالحفاوة وأيضا بالموروث السعودي القهوة السعودية التي تدل على كرم الشعب السعودي. وحقيقة يعني كانت مشاعر الحجاج أثناء يعني وصولهم إلى

0: الأراضي المقدسة، يلهجون حقيقة بصادق الدعاء بأن يحفظ هذه البلاد المباركة وقيادتها الرشيدة التي تولي حجاج بيت الله الحرام عناية عظيمة، وأيضا يلمسون حقيقة ما قدم لهم من خدمات جليلة تتكامل فيها جميع الأجهزة الحكومية التي تعمل على مدار الساعة لتحقيق توجيهات القيادة، ومنها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أبشركم أن حجاج بيت الله الحرام يعني يحظون بعناية تامة من كافة اللجان العاملة، ونتشرف حقيقة ونحن في الميدان ونقف ونلمس هذه الخدمات ونعايشها، وأيضا نلمس أيضا منهم الدعاء الصادق والابتسامة وأيضا الرضا التام لما يقدم لهم من خدمات. وهذا حقيقة شرف لكل مواطن سعودي يفخر ويعتز بما تولي قيادته الرشيدة، وأيضا بمشاركته في خدمة ضيوف الرحمن الذين خدمتهم من أشرف الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا من خدام بيته، وأيضا من خدام هؤلاء الضيوف الذين وفدوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، أدوا رسالة، أدوا لبوا نداء الحج وقدموا إلى هذه الأماكن المقدسة يرجون رحمة الله. فنسأل الله أن نكون معينين لهم على أداء هذا الركن العظيم وبما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.
1: اللهم آمين. خلنا نختم في دقيقة شيخ عبد الله، هذه الجهود كيف ترون أنها تعزز تجربة الحاج، خصوصا فيما يتعلق بسكينته طمأنينته رحلته الإيمانية؟
0: لا شك أن ولله الحمد يعني المملكة العربية السعودية قدمت أنموذجا فريدا في عنايتها في كل ما يخدم ضيوف الرحمن ويحقق لهم أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة من خلال المشروعات الضخمة التي قدمتها هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس إلى هذا العهد الزاهر الميمون، عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين. ولذلك ما يشغل الحاج إلا أن يتفرغ لعبادته، وأيضا يتعرض لنفحات الله عز وجل بعد أن كانت رحلة الحج مظنة المشقة. اليوم ولله الحمد رحلة الحج أصبحت وكأنها رحلة سياحية، بما يلمس الحاج من خدمات نوعية وأيضا من جهود يعني قدمتها هذه الدولة المباركة لخدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. ولذلك يتفرغ هؤلاء الحجاج للتفكر وأيضا للانشغال والانخراط بالعبادة واستغلال هذه الأيام المباركة في التقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادة. وأيضا هنالك يعني برامج تقوم بها جميع الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، منها برامج ثقافية، برامج اجتماعية، برامج إعلامية. تهدف هذه البرامج إلى إثراء تجربة الحاج وأيضا إطلاعه على هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن. وزارة الشؤون الإسلامية من خلال يعني برامجها للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين تقوم بعمل زيارات لهم للأماكن التاريخية في منطقة مكة المكرمة، وأيضا المعالم التي تبرز عناية المملكة العربية السعودية بالإرث الإسلامي وبأيضا ما يخدم الحرم المكي الشريف من زيارتهم لمعرض مصنع الكسوة وأيضا معرض عمارة الحرمين وغيرها من المعارض التي يعني تبرز هذا الدور الرائد الذي قامت به المملكة العربية السعودية والتحولات الكبيرة التي شهدها الحرمان الشريفان في هذا العهد السعودي الزاهر الذي لم يشهد الحرمان الشريفين يعني توسعات وعمل كبير إلا في هذا العهد. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على بلادنا عزها وتقدمها، وأن يمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين. ونسأل الله العلي القدير أن يوفق جميع من يعمل على خدمة هؤلاء الحجاج ويتشرف بتقديم الخدمة لهم، أن يوفق لكل خير وأن يسدد الخطى ويبارك في الجهود ويتقبل من الجميع صالح
1: أعمالهم. آمين. شكر الله لك عبد الله، الأستاذ عبد الله تيم العنزي، المتحدث الرسمي وزارة الشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا لك ولهذه الجهود المباركة، وموفقين دوما.
0: وأنت شكرا لك أستاذ بيت، وشكرا لجميع فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم الذين حقيقة يقولون مشاعر هؤلاء الحجاج وتنقلون هذه الجهود الكبيرة التي تتكامل فيها جميع أجهزة الدولة لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة.
2: معك أستاذ عبد الله. أستاذ سلطان ربيع زميلنا،
0: حياك الله. شكرا أستاذ سلطان، شكرا أستاذ سبيد، كلكم جميعا
1: عينان
0: في جسد واحد، ولكم جهود كبيرة في إبراز العمل الإعلامي الذي تطلع به إذاعة القرآن الكريم التي يشاهدها الملايين في مختلف دول العالم.
1: الله يجزاك خير، هذا دورنا. شكرا جزيلا لك أستاذنا الغالي عبد الله، ونلقاك على خير. في أمان الله.
0: في أمان الله.
1: يعني السلام.
3: اللهم. اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
4: تغطية،
3: تغطية.
2: حياكم الله مستمعي الكرام. يواصل أو تواصل جوال الجامعة الطيبة أعمالها التطوعية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، دعما للجهود الميدانية في خدمة ضيوف الرحمن. نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور حمد العوفي، مشرف وحدة الدعم والتدريب بجامعة الطيبة. دكتور حمد، السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يحييك دكتور حمد. وش أبرز مهام الجوالة في المشاعر المقدسة؟
6: الله يبقيك وبارك فيك. ففي البداية أسعد الله صباحكم بالخير والمسرات، وأنا سعيد بالتواصل معاكم.
2: الله يحييك.
6: بالنسبة لجوالة جامعة الطيبة، الحمد لله شاركت اليوم هذه السنة في المشاعر المقدسة، وأبرز مهام الجوالة هي في تنظيم حركة الحشود والإرشاد الميداني ومساعدة كبار السن والجاهزية عموما لما يتطلب منهم في الحالات الطارئة لا قدر الله. الحمد لله تم تدريب جميع المشاركين في جوالة جامعة الطيبة، وهم حاصلين على شهادة الدراسة الأولية من جمعية الكشاف العربية السعودية، إضافة إلى حصول طالبين ولله الحمد على الشارة الخشبية من الجمعية نفسها. الحمد لله تم انطلاق قافلة جوالة جامعة الطيبة يوم الخميس بمشاركة 16 طالب و14 طالبة، وهذه السنة الحمد لله تم مشاركة الطالبات في جوالة جامعة الطيبة. تحظى الجوالة ولله الحمد بمتابعة يومية من سعادة رئيسة الجامعة لتذليل جميع التحديات التي قد تواجه الجوالة، وتجعلهم مستعدين لخدمة ضيوف الرحمن ولله الحمد.
2: دكتور حمد، كيف تسهم الأعمال التطوعية في خدمة الحجاج؟
6: ولله الحمد هذه السنة تم عمل خطة مبكرة لمشاركة جامعة الطيبة في الحج، وهذه الخطة الحمد لله اشتملت على 8 برامج متنوعة، ما بين البرامج الإرشادية التي تهتم بإرشاد خدمة ضيوف الرحمن وتنظيم وإدارة الحشود، وكذلك البرامج الصحية حيث الجامعة بها عدد من الكليات الصحية يشاركون في القطاع الصحي مع التجمع الصحي بالمدينة المنورة في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى استحداث المسار التراثي، حيث أن المدينة المنورة بمكانتها الدينية تحتوي على الكثير من الأماكن التراثية والمعالم النبوية. تم استحداث هذا البرنامج في هذه السنة، ولله الحمد تم في الموسم الأول عمل جولات إرشادية لضيوف الرحمن تبرز أهم معالم النبوية في المدينة، وتم اختيار الطلبة الذين يحصلون على شهادة أو مراجعين معتمدين في الإرشاد السياحي. والجهات يعني الحقيقة التطوع يتم بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في المدينة المنورة، منها إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة الموارد البشرية والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمديرية العامة للجوازات ومطار الأمير محمد بن زايد عبد العزيز الدولي، إضافة إلى جمعية الكشاف العربية السعودية.
2: جميل. وش تمثل يعني مشاركة الجوالة في موسم الحج دكتور حمد؟
6: الحقيقة مشاركة الجوالة تأتي من القيم المؤسسية في التي حددتها الجامعة، حيث حددت الجامعة من القيم المؤسسية عندهم الأثر، وتسعى هذه إلى إحداث أثر ملموس ومستدام يعزز من مكانة الجامعة ويزيد من ثقة المجتمع وتحقيق أثر مجتمعي يسهم في التنمية المستدامة، إضافة إلى أنه من القيم المؤسسية في الجامعة هي التميز، فالجامعة تسعى أيضا إلى تحقيق التميز في جميع الأنشطة والفعاليات والمشاركات التي تقدمها. الجوال والعمل التطوعي عموما في الجامعة يحظى بأهمية كبيرة. فعندنا أحد الأهداف الاستراتيجية للجامعة هي العمل أو الشراكة مجتمعية مؤثرة، منها تعزيز منظومة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية. كذلك لدينا إدارة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، هي تعمل على حوكمة العمل التطوعي في الجامعة. لا يقتصر عمل التطوع على الطلاب والطالبات، وإنما على جميع المنظومة في الجامعة، أعضاء التدريس والموظفين، الكادر الصحي، كلهم يعملون في خدمة ضيوف الرحمن. وحقيقة هذه من المكان الاستراتيجي والميزة التنافسية للجامعة، حيث أنها تقع في المدينة المنورة، وكما تعلمون أن المدينة المنورة أحد مسارات الحج أو رحلة الحاج، تكون من ضمن مساراتها المدينة المنورة.
2: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور حمد العوفي، مشرف وحدة الدعم والتدريب بجامعة الطيبة، جزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم.
6: وإياك الله يحفظك، شكرا جزيلا. حياكم
3: الله. اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا للتلاوة الطيبة أيها الكرام بصوت القارئ فهد المطيري، ونحن في يعني اللحظات الأخيرة لهذه الحلقة، وما يجدر إشارة لها أيها الكرام أبو إبراهيم إلى تفادي في البداية أسباب الجدال والأسباب التي ستنشئ جدالا، سواء كان من عدم دخول في نقاط الاختلاف بينك وبين الشخص، أو أيضا مسألة يعني التحكم في حظوظ النفس عندك، وغيرها من الأسباب التي إذا تفادينا في البداية أسباب الوقوع في الجدال تسهل على مسألة ترك الجدال كبره يعني.
3: وفعلا في مواضيع تعرف من يوم تسمع الموضوع الطرح بيكون فيه جدال، فيقطع على قولته من أولها يعني. كلام جميل والله يا أبو تركي، ويعتبر أني ختام جميل أيضا لحلقتنا اليوم. مستمعين الكرام، نشكركم لحسن متابعتكم، والله الله في البعد عن الجدال بشكل عام وفي الحج بشكل خاص، لأن الله نهى عنه في كتابه.
2: نعم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن الحجيج، وأن يجعل حجهم مبرورة وسعيهم مشكورة وعملهم متقبلا مبرورة. نلتقيكم غدا يا كرام بإذن الله تعالى مع موضوع جديد، أنا ومعكم وسبيتنا الله حيانا على خير. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم،
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: التقرب إلى الله عز وجل بالأضحية من الأعمال الصالحة العظيمة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: أفضل العبادات البدنية الصلاة، وأفضل العبادات المالية التقرب إلى الله بالذبح والنحر. ولهذا جمع الله تعالى بينهما في قوله: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والأضحية عمل صالح، وقد أمر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبح ابنه، فاستجاب لأمر ربه عز وجل واستسلم لأمر الله سبحانه وانقاد له. فكيف بمن يؤمر بذبح شاة يتقرب بها إلى الله عز وجل فيبخل؟ والعجيب أن الذين يبخلون بذبح الأضحية تجد أنهم ينفقون أموالا كثيرة في أمور كمالية أو في سفر النزهة ونحو ذلك. فيا أخي المسلم، لا تبخل على نفسك، واحرص على أن تتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية، فإن ثوابها عظيم وأجرها جزيل.
0: خير عند ربك عند ربك.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي النور والفرقان.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي النور والفرقان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، من الأسئلة التي وردت هذا المستمع يقول في سؤاله: يضيع كثير من الناس أوقاتهم في أمور لا تهمهم ولا تعنيهم ولا تؤثر على حياتهم، يقول: حدثونا عن أهمية انشغال المرء بما يهمه وتركه لما لا ينفعه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتتبع ما ليس لك به علم مما يدور في مجتمع الناس من القيل والقال وما أشبه ذلك، بل على المسلم أن لا يتتبع هذه الأشياء إلا ما فيه فائدة له أو للمسلمين. ثم بين سبحانه وتعالى أن الإنسان يسأل عن حواسه: السمع والبصر والفؤاد وهو القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن هذه نعم من نعم الله على العبد، فبماذا يستعملها؟ هو مسؤول عن ما يستعملها فيه، إن كان خيرا أثمر له الخير، وإن كان غير ذلك فإنه لا يجر عليه إلا الشر. فالإنسان في عافية من تتبع القيل والقال وما أشبه ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يقول: ما هو معنى هذه الآية؟
2: هذه مريم عليه السلام أنها اعتزلت الرجال، اتخذت من دونهم حجابا يسترها عنهم، وصارت تعبد ربها عز وجل وتصلي. كلما دخل عليها زكريا الذي هو كافلها

0: تطلب الاكتساب، إنما يحضر لها هذا. ولهذا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، وهذا من كرامات الأولياء، هذا يعتبر من كرامات الأولياء. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: هل قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا مانع من نقل أحاديث بني إسرائيل، أم أنه قد نهي عن ذلك؟
0: نعم، الحديث صحيح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الحديث صحيح. فتبليغ قد يكون تبليغا للنص فقط وذلك لغير الفقهاء، وتبليغ للنص والمعنى وذلك للفقهاء خاصة، يبلغون القرآن ويبلغون تفسيره للناس. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يقول لو شرحتم لنا معنى هذه الآية بارك الله فيكم.
0: في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بالبعث من القبور والسير إلى المحشر. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث، أي القبور، سراعا مسرعين، يسيرون مسرعين إلى ما أمرهم الله أن يسيروا إليه. يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، والنصب هو العلم الذي يسير إليه الجند، شبههم الله بالجند الذي يسير إلى علم من سرعتهم وانضباطهم. وهذا تذكير منه سبحانه للاستعداد لهذا اليوم العظيم والهول الفظيع، بالاستعداد له بالأعمال الصالحة، طاعة الله ورسوله، فإنهم في هذا السير وفي هذا البعث والقيام من القبور يكونون آمنين لا يخافون، لأنهم أسبقوا طاعة الله والعمل الصالح في هذه الدنيا، فأمنوا يوم القيامة من هول البعث. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الشيخ صالح. هذا سائل يقول: ما هو معنى الاستقامة المذكورة في قول الله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟
0: في هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله ليس لنا رب سواه، وأخلصوا له العبادة دون ما سواه، فأتبعوا القول بالعمل، ولهذا قال ثم استقاموا، لأنه ما يكفي القول بدون العمل. استقاموا على هذه الكلمة وأخلصوا العمل لله وحده لا شريك له، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا على ما تركتم من الأولاد والذرية والأقارب، لا تخافوا عليهم، فنحن نخلفكم فيه، ولا تحزنوا مما أنتم قادمون عليه في القبر وفي الدار الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمنكم من ذلك، وأبشروا بالجنة، تبشرهم بالجنة بعد أن نفت عنهم الخوف والحزن، أتبعت ذلك بالبشارة كما يقال التحلية بعد التخلية، التي كنتم توعدون على ألسنة الأنبياء والمرسلين. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما

0: تدعون أي تطلبون مما تريدون من النعيم والفواكه والمأكولات والمشروبات من الجنة، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إياها في حياتكم في الدنيا. نعم.
1: هل الآية التي تقال في آخر خطبة الجمعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون؟
0: نعم، هذه آية جامعة اختارها عمر بن عبد العزيز، اختارها أن يقولها في آخر الخطبة، ودرج عليها المسلمون في خطبة الجمعة لأنها آية جامعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهي بيّنت ما يأمر الله جل وعلا به وما ينهى عنه، فهي آية جامعة. نعم.
1: شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هو سبب نزول أواخر سورة البقرة؟
0: هذه الآيات فيها قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة وجثوا على الركب، قالوا: قد كلفنا من العمل ما نطيق، وإن هذه الآية لا نطيقها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فقالوها، فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنسخ ذلك قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخها بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أخت سائلة بعثت بهذا السؤال تقول: أحافظ على صلواتي ولكن قلبي وعقلي يذهب في الأفكار والأشغال حتى أجد نفسي قد انتهيت من الصلاة. تسأل هذه الأخت تقول: كيف يكون علاج ذلك؟
0: عالجي قلبك، عالجي بإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟
0: يقول الله سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا مذكور في صحف موسى وفي صحف إبراهيم عليهم الصلاة والسلام: أن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس للإنسان إلا عمله، ولا ينفعه عمل غيره إلا ما ورد أن عمل الإنسان ينفع غيره. فهذا مستثنى، وأن سعيه سوف يرى، سوف يرى يعني أنه يسمع ويرى عند الحفظة والملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم، ثم يجزاه الجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فالإنسان عليه أن يعمل وأن يخلص لله النية، وأن يكون عمله موافقا لما شرعه الله، ولا يضيع الله عمله، وسيجده عند الله مدخرا ومضاعفا. فعلى الإنسان أن يعمل على وفق ما شرعه الله، وأن يخلص النية بهذين الشرطين، أن يكون عمله صالحا وأن يكون خالصا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان مشروعا وموافقا للكتاب والسنة، ولا يقبل المشروع إلا بالنية من صاحبه، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول: ما هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يسرق من صلاته؟
0: ينقص، يسرق يعني ينقص من صلاته، فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها. هذا أسوأ الناس سرقة، كما في الحديث: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل بعث بهذا السؤال يقول: ما هو خلق الكبر الذي ذمه الإسلام؟
0: ترفع على الناس، الكبر هو الترفع على الناس واحتقارهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: هل ورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك؟
0: هذا دعاء القنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت به في الوتر. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل النوم مشتق من الموت؟ فالبعض يسميه الموتة الصغرى.
0: نعم، النوم موتة صغرى، والاستيقاظ حياة، الاستيقاظ من النوم حياة. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: هل جهنم من أسماء النار التي في الآخرة، وهل لها أسماء أخرى؟
0: أي نعم، هذا من أسماء النار والعياذ بالله، جهنم من أسماء النار، جهنم والحطمة و ما ورد في ذكر هذه النار العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، كما خلق الجنة خلق النار للكفار والعصاة والمذنبين، خلق الجنة للمطيعين التائبين إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الزمر.
1: رحلة الغفران.
0: حين تسير مع الوافدين في عداد المسافرين، وكأن سفر الحج يذكرك بالسفر الطويل، يذكرك بالمسير إلى العظيم الجليل، سرت معهم فرأيت عبرا لا تنسى، وآيات عظيمة جل من وضعها وعلا. تسير في الركاب فترى في السفر عجبا، وأي عجب، تسير مع الأصحاب والأحباب، وترى إن نظرت أمامك إلى قفار ووهاد، إلى أشجار وثمار، إلى جبال وأنهار، تذكر بالواحد العظيم القهار. ما تقدمت ولا خطوت إلا وكان في قلبك أثر يذكرك بأن لا إله إلا الله، إنه كون مليء بالعبر، وعبادة تهز كيانك حتى تكون من المعتبرين. فسرت مع الراحلين وسرت مع المغتربين، وما هي إلا أيام حتى وطئت قدمك دار السلام.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
5: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر. لا حج إلا بتصريح.
2: إن من تمام رحمة الله عز وجل ومن بالغ حكمته أن جعل لفرائضه حدودا وشروطا لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية، وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفاعل والزمان والمكان. ومن هذه الفرائض الحج، فقد جعل الله تعالى له حدودا وشروطا لا يجب إلا بها، ومن أهمها الاستطاعة، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة الحصول على تصريح الحج لمن أراد الحج، فإن ذلك من طاعة ولي الأمر بالمعروف، وقد قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقد صدر بيان من هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، فيه الإلزام باستخراج تصريح الحج، وهذا البيان مستند إلى أدلة شرعية وإلى قواعد مرعية تقتضي ذلك. فعلى من أراد الحج أن يلتزم بما يجب عليه من الشروط والتعليمات والأنظمة المتعلقة باستخراج تصريح الحج وغيره، ليكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا.
3: الحج خطوة بخطوة،
4: الحج خطوة بخطوة.
3: لبيك لبيك خير القول ردده، فم الحجيج وكل جاء مفتقرا.
4: من كل حدب أتى لله ممتثلا لأمره مستكينا النفس منكسرا.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
3: الحج خطوة بخطوة،
4: تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة.
3: الحج خطوة بخطوة،
4: إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع، تنفيذ
5: خالد ابن إبراهيم الجربوع.
6: مستمعي الأعزاء، نصحبكم في هذه الرحلة في محطات جديدة من رحلة الحج، الخريطة الكاملة للمناسك. في هذا اليوم، في اليوم السابع من ذي الحجة، نحتاج إلى شيء واحد قبل كل شيء: صورة واضحة. الحاج الذي يعرف خريطة الأيام العظيمة يمشي مطمئنا، والذي يدخلها بلا تصور يكثر اضطرابه ولو كان حسن النية. لذا فحديثنا عن الترتيب الذهني الأخير قبل دخول المشاعر: غدا يوم التروية في منى، وبعده يوم عرفة وهو الركن الأعظم، ثم ليلة مزدلفة، ثم يوم النحر وما فيه من أعمال متعددة، ثم أيام التشريق في منى. هذه هي الخطوط الكبرى، لكن وراءها تفاصيل ينبغي أن تكون مستقرة في ذهن الحاج. أول ما يراجع الحاج اليوم هو الفرق بين الركن والواجب والسنة، فالإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي هي أركان لا يقوم الحج بدونها، وهناك واجبات كالمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع وغيرها. ومعرفة هذه الفروق مهمة جدا، لأنها تمنع الالتباس عند بعض التفاصيل، وتمكن الحاج من أن يسأل السؤال الصحيح إذا عرض له طارئ. فليس كل ما يفوته سواء، وليس كل ما يشق عليه يستدرك على صورة واحدة. ثم يراجع الحاج برنامجه العملي لليوم الثامن. إن كان متمتعا فسيحرم بالحج من مكانه في مكة، ثم يذهب إلى منى. في منى سيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، ويصلي المغرب ثلاثا كعادتها، ثم الفجر في وقته من غير جمع. هذه المحطة ليست يوم أعمال كثيرة بقدر ما هي يوم للترتيب والهدوء والاستعداد ليوم عرفة. لذلك يجهز الحاج في هذه الليلة حقيبته اليومية، الوثائق وبطاقة الحج الرقمية والهاتف والأدوية الضرورية والماء والمظلة والكمامات عند الحاجة، وما يلزمه من طعام خفيف مع تجنب الحشو الزائد. ثم يراجع صورة يوم عرفة. بعد طلوع شمس اليوم التاسع يتجه إلى عرفة، ويكفيه أن يكون داخل حدودها، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم تفرغ للدعاء والذكر حتى تغرب الشمس. ومن المهم أن يثبت في قلبه من الآن أن المقصود ليس البحث عن موضع معين من الجبل، ولا تسلق المرتفعات، ولا الانشغال بالتصوير، بل صدق الوقوف والدعاء داخل حدود عرفة. ثم بعد الغروب يتحرك إلى مزدلفة بسكينة، فيصلي المغرب والعشاء هناك ويبيت. وهذه الصورة إذا استقرت في الذهن هان التنفيذ على الأرض. بعد ذلك يتأمل صورة يوم النحر. هناك رمي جمرة العقبة، ثم الهدي لمن كان عليه هدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة والسعي لمن بقي عليه السعي، والأفضل ترتيبها على هذا الوجه، لكن السنة دلت على التيسير في تقديم بعضها على بعض عند الحاجة، وفي هذا راحة عظيمة للحجاج. ثم تأتي أيام التشريق، المبيت بمنى، ورمي الجمرات الثلاث بعد الزوال مع التعجل في اليوم الثاني عشر لمن شاء، أو التأخر إلى الثالث عشر لمن شاء. وخلاصة هذا اليوم ألا يدخل الحاج غدا يوما مجهولا، بل يوما معلوم المعالم. ومن الفقه أن يذهب إلى هذه الأيام وهو يتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فليكن شعاره في هذه الليلة عبادة الله على بصيرة، وسكينة في القلب، وخفة في المتاع، ولين في الخلق، وثقة بأن من وفقه الله لهذه البداية سيوفقه بإذنه تعالى لما بعدها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: الحج خطوة بخطوة. الحج خطوة بخطوة، تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة.
5: الحج خطوة بخطوة.
4: إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع، تنفيذ
5: خالد ابن إبراهيم الجربوع.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة النساء.
1: التوحيد في الكتاب والسنة. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: برنامج
1: التوحيد
2: في الكتاب والسنة، نافذة علمية نطل منها على أشرف العلوم وأجلها
1: وأول دعوة الرسل وخلاصتها.
3: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
1: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
2: التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد واتبع السنة. أيها المستمعون الكرام، ثمة عبارات وأشياء تقدح في التوحيد يجب على المسلم أن ينتبه منها وأن يحذر من قولها، فمنها قول بعض أهل الضلال والبدع إن الكلام في التوحيد يفرق الناس، وهذه عبارة آثمة، فالتوحيد يجمع قلوب أهل الحق عليه، والدعوة إليه تؤلف بين المسلمين على الهدى الذي أنزله الله على رسله عليهم الصلاة والسلام، وما من رسول إلا دعا قومه إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وحذرهم من الشرك بالله وعبادة غير الله. قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالذي فرق الناس هو الشرك ودعاته وأهل الضلال والبدع، وأما دعاة التوحيد فهم يدعون الناس إلى الاجتماع على الحق وترك الباطل. لذا كان القرآن فرقانا بين الحق والباطل، والرسل عليهم الصلاة والسلام فرق بين أهل الحق وأهل الباطل. ومما يقدح في التوحيد ويخرج صاحبه من الإسلام النذر لغير الله، فالنذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، والنذر لا يجوز إلا لله، وقد أثنى الله على من أوفى بنذره له. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال قتادة رحمه الله: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم، فسماهم الله بذلك الأبرار. ومن نذر لغير الله كمن ينذر لأصحاب المقامات والأضرحة فقد أشرك. قال الإمام تيمية رحمه الله: لا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله. ومن المصائب أيها المستمعون الكرام عدم القناعة بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والقناعة بقول فلان وفلان في مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الفتنة الكفر. وقال الإمام أحمد

0: لأحمد بن حسين: ألا تعجب؟ يقال الرجل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقنع، وقال فلان فيقنع. قال ابن كثير رحمه الله: فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا أو باطنا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة. ومن الكلام الذي يقدح في التوحيد قول ما شاء الله وشئت، وقد بوب البخاري بابا في صحيحه لا يقول ما شاء الله وشئت. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. وعن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي. فلا شريك لله في مشيئته، ومشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله. ومن الكلام الذي يقدح في التوحيد قول بعضهم: الحلى يدفع البلاء، ويقصد تناول الحلوى وغيرها. فهذا كلام باطل، فالذي يدفع البلاء ويكشف الضر هو الله وحده لا شريك له. قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكاشف البلاء ودافع النقم هو الله سبحانه وتعالى. ومن الألفاظ التي ينتبه منها المسلم قول بعضهم حين تخاطبه أو تطلب منه شيئا: كلي لك أو كلنا لك. فالمسلم كله لله، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم لله سبحانه، ليس لفلان ولا لفلان من الناس. ومما يقدح في التوحيد سب الدهر، كمن يسب الوقت الذي فرق بينه وبين الأحبة، أو الزمان الذي أحوجه إلى الناس، أو كمن يلعن الساعة التي عرف فيها فلان من الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري ومسلم. فسب الدهر وهو الزمان الذي خلقه الله وجعله ظرفا وقتا لما يقع فيه هو من أعمال المشركين، كما قال الله تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. كذلك مما ينبغي التنبه منه ما يقوله بعض الناس: فلان ملك الأملاك، أو سلطان السلاطين، أو ملك القلوب أو الإنسانية، أو هو سيد السادات، أو هو قاضي القضاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله عز وجل. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: مثل شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع فقال أوضع. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاة، وقال: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي بالحق، وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد الناس وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره إنه سيد الناس وسيد الكل، كما لا يجوز أن يقول إنه سيد ولد آدم. ولا أن تلقب المرأة بست الكل. وقد أجمع أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله، فلا تجوز التسمية بعبد النبي وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة. وكما لا تجوز إضافة النعم إلى غير الله، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فكل النعم من الله، قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فإضافة نعمه إلى غيره من الشرك. قال القرطبي رحمه الله: فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلان ما نجونا، ولولا الكلب لدخل علينا اللص، ونحو هذا. فيجعلون نعمة الله منسوبة إلى فلان، ووقايته منسوبة إلى الكلب. قلت والقائل القرطبي: وقد يقع في هذا القول والذي قبله كثير من عوام المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الممتحنة وحتى سورة الجمعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الممتحنة وحتى سورة الجمعة.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: لبيك لا شريك لك.
3: أهلت بأفواج الحجيج المواكب،
4: وخفت إلى البيت الحرام المناكب،
3: تدانت بهم من كل صقع محافل،
4: وفاضت بهم من كل حدب نجائب،
3: رجالا وركبانا على كل ضامر،
4: ومن كل فج أدرك الحج طالب.
3: همسات
4: همسات
5: همسات،
3: شذرات من الشوق والحنين إلى بلد الله الأمين.
6: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة لك والملك والنعمة لك والملك لبيك.
4: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما أحسنه من وعد، وما أكرمها من جائزة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الجنة دار المقامة، دار الخلد، دار النعيم المقيم، الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم.
7: أقدس البقاع.
8: السعي بين الصفا والمروة شعيرة عظيمة من شعائر الحج والعمرة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيتعبد الحاج والمعتمر ربه بقطع المسافة بين الصفا والمروة 7 مرات، كما فعل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الصفا والمروة هما جبلان صغيران كانت تصعد عليهما هاجر أم إسماعيل عليه السلام بحثا عن الرزق، ويبتدئ السعي من جبل الصفا عند الصخور الظاهرة في الدور الأرضي، وعند جبل المروة ينتهي السعي. ويسن عند الوصول إلى أول الصفا أو المروة في بداية كل شوط أن يرفع الحاج والمعتمر يديه مستقبلا القبلة مع دعاء الله وتكبيره قبل بداية الشوط الجديد. ويستحب للرجال القادرين الهرولة بين العالمين الأخضرين، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ينبغي للساعي ألا يتوقف للدعاء في مكان يعطل السير ويسبب الزحام، ويجوز لمن لم يستطع المشي أو أحس بالإعياء والمرض والتعب أن يسعى راكبا، وعليه أن يبقى مستيقظا متنبها لأنه في عبادة. فبعد إتمامك الطواف ستجد داخل المسجد الحرام لوحات إرشادية تدلك على المسعى وإلى الصفا حيث بداية السعي. فإذا أقيمت الصلاة فإن الساعي يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه من المكان الذي توقف فيه. انتبه، فبعد إتمامك السعي لا تقم بقص الشعر داخل المسعى، وإنما في محلات الحلاقة جوار الحرم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.
1: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة،

0: يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم:
0: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم السبيت. إخراج: عبد الله الخمعلي.
2: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، ونستكمل ما بدأناه من قراءة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. وكنا قد وصلنا إلى يوم عرفة، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ولم يصلي بينهما شيئا، وذلك للاستعجال بالوقوف. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، وهو اسم ناقته التي يرتحل عليها، وسار حتى أتى الموقف الخاص به في أرض عرفات، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يعني أنه على الصخرات ناحية منها، حتى كانت الصخرات تحاذي بطن ناقته. والصخرات هي الأحجار الكبار المغروسة في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. وجعل جبل المشاه وهو المستطيل من الرمل، وجعل حبل المشاه وهو المستطيل من الرمل، والمراد به صف المشاه ومجتمعهم في مشيهم كحبل الرمل بين يديه، أي أمامه مستقبلا القبلة في الوقوف بعرفة. كل ذلك يدعو ويناجي الله عز وجل. فوقف في عرفة حتى غربت الشمس، وذهبت صفرة الشمس ذهابا قليلا، حتى غاب قرص الشمس، أي تحقق الغروب، وهو وقت الانصراف من عرفة. فأركب أسامة بن زيد رضي الله عنه خلفه على الدابة، وابتدأ في التحرك والسير، وقد شنق، أي ضم وضيق للناقة الزمام، فضم رأسها إليه وبالغ في الضم حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وهو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب، يريد بذلك أن يمنعها من الحركة والسرعة والإقدام في المشي، ويشير بها بيده اليمنى ويقول: أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة، أي يلزم الرفق والطمأنينة وعدم التزاحم. وكلما أتى حبلا من الحبال، وهو الموضع المتسع من الرمال المرتفع مثل التل اللطيف من الرمل الضخم، أرخى للقصواء الزمام إرخاء قليلا أو زمانا قليلا حتى يسهل عليها الصعود. وظل صلى الله عليه وسلم كذلك حتى أتى المزدلفة، وهي المشعر الحرام، وكلها من الحرم، وهي المكان الذي ينزل فيه الحجيج بعد الإفاضة من عرفات، ويبيتون فيه ليلة العاشر من ذي الحجة. فصلى بهم عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء، أي جمع بينهما في وقت العشاء بأذان واحد وإقامتين، مرة للمغرب ومرة للعشاء، ولم يصلي بين المغرب والعشاء شيئا من النوافل والسنن. ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام للنوم تقوية

0: أبدا ورحمة للأمة، لأن في نهاره أعمالا وعبادات يحتاج فيها إلى النشاط. واستيقظ صلى الله عليه وسلم مع طلوع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في أول وقته، وهذا بعد صلاته ركعتي السنة، ثم ركب ناقته القصواء حتى أتى المشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة، وسمي حراما لأنه يحرم فيه الصيد وغيره، ولأنه من الحرم أو لأنه ذو حرمة، وسمي مشعرا لأنه معلم للعبادة. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا الله وكبره، أي قال الله أكبر، وهلله أي قال لا إله إلا الله، ووحده أي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلم يزل واقفا حتى أضاء الفجر إضاءة تامة، فذهب إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس رضي الله عنه خلفه على الدابة. هنا نقف أحبتنا الكرام، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من قراءة في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم السبيت.
3: إخراج عبد الله الخمعلي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشمس وحتى سورة الناس.

بحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشمس وحتى سورة الناس.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية. فأشارت برأسها، أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة المائدة.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النبأ.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الفرقان.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الصافات.
2: منافع لهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما من عبادة فرضها الله تعالى على عباده المؤمنين إلا ولها مقاصد عظيمة وفوائد جليلة ومنافع كثيرة في الدنيا والآخرة معا، ولعل من أبرز تلك العبادات والشعائر فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، فهي أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد فرضها الله تعالى مرة في العمر على القادر والمستطيع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهي فريضة مباركة تنطوي على غايات عظيمة ومنافع متعددة. قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولا يجوز تأخير الحج ولا التهاون به لغير عذر. على المسلم تأدية هذه الفريضة متى تحققت شروطها. قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. والحج مدرسة روحية وتربوية عظيمة، فهو ليس عبارة عن شعائر ومناسك مجردة عن أي بعد روحي ونفسي وخلقي. فالمتأمل في شعائر هذه العبادة ومناسكها يستشعر المعاني والمقاصد الإيمانية الرفيعة والدلالات التربوية العظيمة التي يشعر بها الحجاج أثناء تأديتهم لهذه الفريضة. فالحج ينمي في الحجاج الشعور بوحدانية الله عز وجل، فيستشعر الناس معاني التوحيد من خلال وحدة المناسك والمشاعر والعبادات ووحدة الأقوال والأدعية. فجميع من في الحرم مسلمون يعبدون ربا واحدا ويتبعون رسولا واحدا وعلى صعيد واحد ويتساوون فيما بينهم، فلا أنساب بينهم ولا تفاضل ولا رتب بينهم، فإنهم يتطهرون من مظاهر العظمة الدنيوية والكبرياء المزيف والكبر الممجوج، فيتساوى الفقير والغني والحاكم والمحكوم والعالم والطالب، كلهم عباد الله وحده، لا يعلو أحدهم على الآخر، لا يتفاخر عليه، فيتحقق المقصد الجليل من قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
4: الله أكبر. الله أكبر.
2: حج مبرور.
4: لا إله إلا الله.
5: هل يصح للمرأة لبس الإحرام الملون؟ أجاب أهل العلم: يجوز للمرأة أن تحرم في أي لون من الثياب بشرط أن تكون غير مزينة ولا ملفتة.
4: الله أكبر. الله أكبر.
2: حج مبرور.
4: لا إله إلا الله.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الحجر.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الحجر.
2: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون غدا الاثنين إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام. الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تحدد مواعيد زيارة الروضة الشريفة عبر نسك. حافلة المدينة توفر خدمة النقل على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى عبر مساري القطار والمطار. إنفاذ يشرف على أكثر من 100 مزاد عقاري لبيع أصول عقارية في مختلف مناطق المملكة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد إحراز بعض التقدم خلال 48 ساعة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز. مصدر إيراني يشير إلى عدم موافقة طهران على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. مقتل مشتبه به بعد تبادل إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض. أخيرا في موجز الأنباء، مقتل 4 في هجوم روسي بصواريخ ومسيرات على منطقة كييف. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة.

0: إلى
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير الذي يأتي في هذه الأيام الفاضلة. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، الذي سيتولى مشكورا ماجورا تفسير هذه الآيات البينات. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، كنا قد توقفنا في المجلس السابق من مجالس التفسير عند الآية 197 من سورة البقرة. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن الآية 198 وما بعدها من آيات بينات عند قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل العطر المبارك وما بعده من آيات بينات، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال مجلسنا المبارك من مجالس التفسير مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأسعدونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، بعد أن استمعنا وإياكم وأنصتنا لهذا الترتيل العطر المبارك، ونسعد من جديد بالترحيب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. حياكم الله شيخنا الكريم.
1: وأنا أحييكم وأرحب بكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات مرة أخرى.
0: شيخنا الكريم، لعلنا استمعنا قبل قليل لهذا الترتيل العطر المبارك، وحقيقة توقفت عند هذه الآية الكريمة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهل هذا يعطي دلالة على إباحة وجواز البيع والشراء في الحج للحجاج وغيرهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومن المسلمين أجمعين. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية جاءت بعد آيات ذكرت هذه الآيات فرضية الحج وفرضية إتمام الحج لمن عقد النية ودخل في النسك فعليه الإتمام، ثم تحدثت عن أحكام الإحصار لمن أحصر عن الدخول إلى مكة، وكذلك عن أنواع النسك، وعرفنا أن أنواع النسك ثلاثة هي الإفراد والقران والتمتع، وعرفنا أن الإفراد هو النية بالحج فقط بأن يقول لبيك حجا، والقران أن ينوي عمرة مع الحج، قل لبيك عمرة وحجة، وهما متداخلان، ولا فرق بين الإفراد والقران في الأعمال، وإنما الفرق في النية وكذلك في وجوب الهدي على القارن، أما المفرد فليس عليه هدي. والنسك الثالث هو نسك التمتع، هو نسك التمتع، وهو أن يأتي بعمرة مستقلة ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج بعد أن أحل من العمرة، سواء أتى بها في شوال أو في ذي القعدة أو في بداية ذي الحجة، ثم بعد ذلك إذا أتى اليوم الثامن أحرم بالحج. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني هنا يريد سؤال: أنا ذهبت إلى الحج، وفي السابق يذهبون بالأشهر والأيام الطويلة، هل يجوز أن أتعامل بالتجارة والبيع والشراء وأنا في مكة متلبس بالحج أو فيما بين العمرة والحج؟ قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم ولا حرج في المعاملات الدنيوية الحلال، سواء قبل الإحرام أو بعد الإحرام، فيجوز التعامل في هذا الموسم، وهذا لا يضر بنية الحج، فهذا لا يضر بنية الحج، يعني سواء كان الإنسان محرما حال إحرامه أو وهو واقع في أعمال الحج، فإنه يجوز له التعامل بالمعاملات الدنيوية كالبيع والشراء والتكسب ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه من فضل الله سبحانه وتعالى، فكما يكون فضل الحج في الآخرة يكون أيضا فضل الحج في الدنيا، هذا لا شك من فضل الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فلا حرج في ذلك، يعني في البيع والشراء والتكسب ونحو ذلك. نعم،
0: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. المتأمل بشرائع الإسلام وفرائضه يجد أن الغاية الأسمى منها هي إقامة ذكر الله عز وجل. لتحدثنا عن هذه الآية الكريمة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لو تحدثنا عن مشروعية

0: عرفة، فيبتدئ الوقوف من هذا الدخول، من هذا الدخول من زوال الشمس، ويستمر إلى فجر اليوم الذي يليه، إلى فجر اليوم العاشر. بمعنى أنه لو وقف بهذا الوقت ولو لدقائق معدودة وهو ناوي الحج، فهذا وقع منه الوقوف، بمعنى وقع منه الحج، وقع منه الحج، حتى ولو خرج في النهار أو في الليل. لكن التمام أن يقف جزءا من النهار وجزءا من الليل، جزءا من النهار وجزءا من الليل. فلو رجع في النهار صح منه الوقوف، لكن ذكر أهل العلم أن من خرج ولم يقف شيئا من الليل فهذا ترك واجب، وهو عدم الوقوف شيء من الليل. لكن لو أتى في الليل دون أن يأتي في النهار فيصح منه الوقوف وليس عليه شيء، وليس عليه شيء. هذا الوقوف هو ركن الحج الأعظم، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. هذا الركن هو الوحيد الذي إذا فات فات الحج، ولا يقضى إلا في العام الذي بعده، العام الذي بعده فلا يصح. يعني لو عمل أعمال الحج كلها إلا الوقوف بعرفة لا يصح من الحج، وتبقى عمرة، وتبقى يتم العمرة. إذن من فاته الوقوف فاته الحج. طيب الذي وقف الآن متى ينصرف؟ بعد جزء من الليل. ولذلك حتى في التنظيم الإداري لا يسمح بالانصراف إلا بعد غروب الشمس، من أجل أن يتمكن الحاج من الوقوف شيئا من الليل. ما الأحكام المترتبة هنا؟ قال الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بمعنى أن الحج ينصرف من عرفة ويقف بمزدلفة. قال عند المشعر الحرام بمزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر، وعامة الحج يبيت، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا يعطينا إشارات، هنا يعطينا إشارات، يعني هو الحاج إذا انصرف ما الذي يشرع له؟ الذي يشرع له من الانصراف من عرفة ذكر الله،
1: ذكر الله صحيح.
0: لذلك قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني استمروا بالذكر عند المشعر الحرام، وعلى الحاج أن يكثر من هذا الذكر.
1: المشعر الحرام بي
0: بالمزدلفة،
1: بمزدلفة،
0: بمزدلفة. المسجد الذي في مزدلفة هو المشعر الحرام، وبعضهم يطلقه على مزدلفة كلها،
1: كاملة.
0: على مزدلفة كاملة، بمعنى أنه لو وقف في ناحية من ناحية مزدلفة ولو كان بعيدا عن المسجد صح وقوفه ومبيته.
1: الحمد لله.
0: الأصل هنا أنه يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو ذكر الله هنا؟ التلبية،
1: لبيك اللهم
0: لبيك، لبيك اللهم لبيك، وأنواعها، والشهادتين لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره، وسبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. لكن يكثر من التلبية،
1: يكثر
0: من، لأنها شعار
1: الحج،
0: الحج، لأنها شعار الحج. قال بعدها سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم، كما هداكم تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بتأدية فريضة الحج، قد هداكم من الضلالة إلى الحق، وهداكم أن تقوموا بهذه الأعمال، وهداكم بأن يوصلكم إلى الجنة. طبعا هذا ليس بجهد الحاج ولا بذكائه ولا بماله، وإنما بتوفيق الله سبحانه وتعالى له، الذي هداه وسخره لأن يأتي إلى الحج. وكما أشرت أن الذكرى واذكروا كما هداكم يشمل جميع أنواع الذكر، سواء من التلبية أو قراءة القرآن أو الثناء على الله سبحانه وتعالى أو تمجيد الله أو تسبيحه أو تهليله ونحو ذلك. قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين، هو قال هداكم سبحانه وتعالى، فيدل على أن الهداية من الله جل وعلا، فأنتم سابقا من الضالين. ولا شك أن الذي يستطيع الحج ولم يحج وسوف ولم يوفق إلى هذا، لا شك أن هذا فيه شيء من الضلال. طبعا والإشارة كما ذكر بعض المفسرين أنها تكون للإشارة إلى الكفار، كنتم من الضالين، يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى هذه الأمة، فأنتم من الضالين والله جل وعلا هداكم به

0: بالصلاة والسلام. نعم.
1: لكن شيخنا أحسن الله عليكم، يعني المستطيع للحج بدنيا وماليا ومع ذلك يسوف، هل ممكن أن يسلك طريق الضلال؟
0: يعني هو شيء من الضلال، ليس الضلال مقصود الكفر هنا،
1: أي نعم،
0: وإنما التقصير الذي جعله يضل عن أداء هذا الركن. ولا شك أنه على خطر، لأن لو عاجله الموت وهو قادر فيكتب عند الله غير حاج، فهذا ما في شك أنه يعني قصر تقصيرا عظيما.
1: لكن شيخنا، يعني بعض من توفاهم الله عز وجل وهم مستطيعون، هل لوليه أن يحج عن أو يخرج من ماله ما ورثه ويعطيها أيضا من ينيب عنه في الحج؟
0: إذا وصى لزم بوصيته، إذا وصى أن يحج عن لزم بوصيته.
1: نعم.
0: لكن من تبرع له، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخي قد مات، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
1: نعم.
0: فيجوز أن يحج عن أبيه، لكن بعد أن يحج عن نفسه
1: الفريضة. نعم.
0: فيحج عن أبيه أو أخيه أو أي شخص كان. نعم.
1: أحسن الله لكم شيخنا الكريم، يعني لازلنا أحسن الله ليكم حقيقة مستمتعين بحديثكم المبارك، ونستشعر كذلك وتتراءى أمامنا مظاهر الحج الإيمانية، وكأننا أيضا نرى حجة الوداع لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الكرام، حين قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ما يتعلق بالأمر بالإفاضة من عرفات إلى مزدلفة.
0: الإفاضة سواء كانت من عرفات إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى الحج، وهذا فيه إشارة عظيمة هنا في هذه الآية، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله.
1: الله.
0: الوقوف بعرفة هو كما أشرت ركن الحج الأعظم، فإذا وفق الإنسان في هذا فيذكر الله جل وعلا ويكثر، فإذا أفاض من مزدلفة إلى منى يكثر من الاستغفار، لأن هذا به تمام الحج الأعظم. طبعا باقي واجبات بلا شك، لكن هذا ركن الحج الأعظم أتمه، فأمر هنا بالاستغفار، وهذا فيه إشارة بالاستغفار الذي يغفل عنه كثير من الناس، إلى أن بعد تمام العبادة يحسن بالإنسان أن يستغفر، هذا الاستغفار يؤدي إلى تدارك الأخطاء السابقة، بمعنى أن يتوب الله عليه بما أخطأ فيه. ولذلك شرع لنا في الصلاة بعد تمامها بعد السلام أن يقول المصلي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وشرع لنا في الحج كذلك بعد الإفاضة من عرفة ومن مزدلفة أن يكثر من الاستغفار، لأن حتما تصرفات بني آدم يقع منه الخطأ والتقصير والزلل وضياع الوقت، فيكثر من الاستغفار حتى يتم ما نقص منه. وهذا دليل على أن الاستغفار يجب ما كان قبله. الإشارة الأخرى إلى أن هذا الاستغفار من سمة المؤمنين، من سمة المؤمنين يكثرون من الاستغفار، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر الله جل وعلا ثم نبيه والحجاج الذين معه والمسلمين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، واستغفروا الله جل وعلا. ولذلك حتى في جلسات الناس العادية في المجالس في تمام المجلس يحسن يستغفر، المجالس يحصل فيها كثير من اللغو، فيقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فتمحو ما وقع منه من اللغو. والمستغفرون هم من خير الناس كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، عندما يستغفر الإنسان يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من المواضع. فإذا رفع شعار الاستغفار وشعار الذكر أتى بغاية العبادة، أتى بغاية العبادة. الله جل وعلا قال وأقم الصلاة لذكري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا فيه نعمة عظيمة في الاعتراف بالتقصير في جنب الله عز وجل، وفيه محو هذه الذنوب وجبر هذا التقصير، بالإضافة إلى الفضائل الأخرى. يقول عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والآثار والأحاديث والآيات في الاستغفار كثيرة جدا، وعلى رأسها ما كان من وصايا الأنبياء لقومهم، ومن ذلك وصية نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم
1: نعم، يعني نفهم من حديثكم شيخنا الكريم أن الرغائب الدنيوية تتحقق إذا وجد الاستغفار، لكن يكون استغفارا حقيقيا خالصا لله عز وجل، وليس مجرد عادة ينطقها الإنسان بلسانه، بل يشغل اللسان بذكر الله عز وجل مع حضور القلب أثناء الاستغفار، والإقلاع كذلك عن المعاصي والموبقات، خصوصا ضيوف الرحمن الآن أحصل عليكم يستمعون إلينا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: لا شك أن كل عبادة حاضرة في القلب أثرها عظيم، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، فحتى لو نقص هذا الحضور لا يلغي فوائد الاستغفار. لمن كان لسانه أدام على هذا الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لزم الاستغفار وقام على هذه الأذكار ينال أجرها. فقلت استغفروا ربكم، إذا المراد القول، فقلت استغفروا ربكم. ومن هنا يجب على الإنسان أن يعود نفسه، كما يأثم حتى لو تكلم بكلام سيء أثم، كذلك إذا تكلم بكلام حسن وأعلى الكلام الحسن هو ذكر الله جل وعلا فيثاب عليه. لأن بعض الناس أدام لسانه فيذكر الله على كل حال، فقد يأتي ويقول له قائل: أنت مستحضر هذا الأمر؟ لا، يقول: أنا تعودت على هذا. فهو مأجور، اعتاد على هذا الأمر، فهو إذن مأجور. ولكن لا شك أن من أحضر قلبه وحضر وهو يؤدي هذا الاستغفار والذكر بعامة، فهذا لا شك أنه أدى غاية العبادة، لأن غاية العبادات هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ودليل هذا أنه لم يؤمر بالإكثار من شيء في القرآن مثل ما أمر بذكر الله واذكروا الله كثيرا في مواضع متعددا.
1: نعم. شيخنا، لعلنا نختم هذا المجلس المبارك في هذه الآية الكريمة حقيقة العظيمة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. حول الحديث عن الأمر بذكر الله عز وجل بعد قضاء المناسك، وكذلك تجنب المقاصد الدنيوية وحظوظها، والتوجه بالقلب، وأيضا صعوده إلى مراتب التقى والنقاء ومحبة الله عز وجل، والعيش مع ذكره سبحانه وبحمده.
0: نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أداء العبادات عامل من عوامل القبول، فكلما أكثر العبد بعد أداء العبادة من الدعاء في القبول ومن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الاستغفار، كان هذا عاملا من عوامل القبول. ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم، يعني أعمال الحج والعمرة، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نص على الآباء لأن الإنسان ينسب إلى أبيه ويعتز بأبيه ويذكره دائما، فقال إلزموا ذكر الله سبحانه وتعالى بعد الانتهاء من العبادات، فهو عامل من عوامل القبول. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أداء هذه العبادات: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، سواء عبادة وغيرها غايته الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب سبحانه وتعالى. هؤلاء أصناف الناس صنفان: من غايته الدنيا ومن غايته الآخرة. فالمسلم الذي أدى فريضة الحج أو أدى أي عبادة عليه أن يستشعر هذا المعنى العظيم، أنه يطلب الآخرة. ولذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقد ورد أن هذا أعظم الدعاء، فمن دعا به جمع خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة من حسنات الدنيا وفي الآخرة حسنة وهي الجنة. ف فهذا من أجمع وأشمل الأدعية وأفضلها. ولذلك شرع لنا من باب الاستحباب أن يدعو الإنسان حال الطواف بين الركن والمقام بأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يكون من أصحاب الدنيا الذين ينالون أجر الدنيا وليس لهم في الآخرة من طلب أو من أمور يعني يريدونها في الدنيا دون النظر إلى الآخرة، دون النظر إلى الآخرة. ولذلك قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سبحانه سريع الحساب. ختم آيات الحج هنا بقوله واذكروا الله في أيام معدودات، إلى أن قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، بيان جواز أن الحاج يجوز له التعجل بأن يجلس في منى اليوم العاشر والحادي عشر وبعد رمي الجمار الثاني عشر ينصرف، أو يؤخر إلى اليوم الثالث عشر، فإذا رمى الجمار اليوم الثالث عشر فله أن ينصرف، وهذا أفضل بلا شك لأن في مزيد من الأعمال وبعد ذلك لا يبقى عليه إلا طواف الوداع. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يخلف عليهم ما أنفقوا من جهد ومال وما بذلوا، وأن يعم المسلمين بالقبول والرضا، وأن يعفو عنا جميعا ويغفر لنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
1: شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا الدعاء المبارك لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، الذي نسأل الله عز وجل أن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين، وأن يعينهم على أداء هذه الفريضة العظيمة وهذا النسك العظيم. الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء وأجزله وأصدقه وأوفره لضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، نسأل الله جل وعلا على أن يجزي لكم الأجر والمثوبة في هذه الأيام الفاضلة وأن يحقق لكم المنافع في الدنيا والآخرة. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير، حتى ذلكم الحين دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.

يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا

0: في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى

0: لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات.
1: نرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: مقاصد الحج.
1: مقاصد الحج
0: برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج. مقاصد الحج تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الكرام في هذا البرنامج المبارك مقاصد الحج. يعد تعزيز الأخوة الإسلامية من أهم مقاصد الحج، فهو يظهر جليا في اجتماع المسلمين من شتى بقاع الأرض على عبادة واحدة ووجهة واحدة وزمان محدد. هذا الاجتماع أيها الكرام يرسخ شعور الانتماء للأمة الإسلامية، ويقوي الروابط بين المسلمين، ويجعلهم يشعرون بأنهم إخوة في الدين مهما اختلفت أعراقهم أو لغاتهم أو أوطانهم. ويتجلى تعزيز الأخوة الإسلامية في الحج من خلال التفاعل اليومي بين الحجاج أثناء الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمرات، حيث يتعارف الناس على بعضهم ويتبادلون الحديث والخبرة ويساعدون بعضهم بعضا، كما يشمل التعاون على الخير مثل إرشاد التائه ومساعدة الفقير وتقديم الدعم للضعفاء، مما ينمي روح التضامن والتكافل بين أفراد الأمة. وتتجلى الأخوة في صور متعددة، منها التعاون بين الحجاج والتراحم وتبادل العون والصبر على الزحام وتحمل الأذى وإيثار الآخرين، مما يربي النفس على مكارم الأخلاق ويقوي روابط المحبة. كما أن اجتماعهم على طاعة الله يرسخ في القلوب معنى الأمة الواحدة التي يجمعها دين واحد وهدف واحد، فيعود الحاج بروح جديدة وثابة وقلب أكثر صفاء وشعور أعمق بالانتماء لإخوانه المسلمين، فيحرص على وحدة الصف ويبتعد عن أسباب الفرقة والنزاع. ومن عناصر هذا المقصد أيها الكرام اجتماع المسلمين على عبادة واحدة، حيث يتجلى في الحج اجتماع المسلمين من مختلف أنحاء العالم على أداء شعائر موحدة في زمان ومكان واحد، مما يبرز وحدة الدين ويؤكد أن الأمة رغم تنوعها تجتمع على أصل واحد هو توحيد الله واتباع شريعته، فيقوى بذلك الشعور بالانتماء إلى أمة واحدة. وكذلك التعارف بين الحجاج، حيث يعد الحج فرصة عظيمة للتعارف والتواصل، حيث يلتقي المسلمون من ثقافات متعددة فيتبادلون المعارف والخبرات ويتعرفون على أحوال إخوانهم، مما يوسع المدارك وينمي روح التواصل الإسلامي العالمي. إظهار المحبة والألفة، رغم اختلاف اللغات والألوان إلا أن الحجاج يتعاملون بروح واحدة، فيسود بينهم الود واللين، ويشعر كل واحد منهم بقربه من الآخر، فيتحقق معنى الأخوة الصادقة التي تتجاوز كل الفوارق الدنيوية. التعاون على الخير، يظهر ذلك في مساعدة الحجاج بعضهم بعضا، سواء بالإرشاد أو تقديم العون أو التخفيف عن الآخرين، وهو تطبيق عملي لقيم التعاون على البر والتقوى، مما يعزز روح الجماعة ويقوي روابطها. غرس الأخوة والتكافل، حيث يربي الحج المسلم على الاهتمام بإخوانه، فيواسي المحتاج ويعين الضعيف ويقدم غيره على نفسه، فترسخ في النفس معاني الإيثار والتكافل التي هي من صميم الأخوة الإيمانية. تقوية الروابط الإيمانية، فاجتماع القلوب على ذكر الله عز وجل والطاعة يعمق الروابط القائمة على الإيمان، فيشعر المسلم أن ما يجمعه بإخوانه أعظم من كل الروابط الأخرى، وهو رابط العقيدة والتقوى والأخوة الإيمانية. إلغاء الفوارق الاجتماعية والدنيوية في الحج، حيث تتلاشى الفوارق بين الناس، فلا يعرف من هو الغني من الفقير ولا الكبير من الصغير، بل الجميع سواء في لباس واحد وأعمال واحدة، مما يرسخ مبدأ المساواة والعدل، وأن التفاضل الحقيقي إنما يكون بتقوى الله عز وجل. وعليه أيها الكرام، فالحج مدرسة عملية لتقوية الأخوة الإسلامية، حيث يجتمع المسلمون في وحدة وتعاون، فيعود الحاج وهو أكثر شعورا بالمحبة والتضامن مع إخوانه، وأكثر التزاما بقيم الدين التي تجمع الأمة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واجعلهم إخوانا متحابين فيك، متعاونين على البر والتقوى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: مقاصد الحج.
0: مقاصد الحج
1: برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج.
0: مقاصد الحج، تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: سورة الحج، وقفات مع آياتها وهداياتها.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: موجود.
1: واذكر أيها الرسول إذ بينا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولا، وأوحينا إليه ألا تشرك بعبادتي شيئا، بل اعبدني وحدي وطهر بيتي من الأنجاس الحسية والمعنوية للطائفين به والمصلين فيه.

0: ونادي في الناس داعيا إياهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، يأتوك مشاة أو ركبانا على كل بعير مهزول مما عانى من السير، تأتي بهم الإبل تحملهم من كل طريق بعيد.
1: ليشهدوا منافع لهم

0: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب والحصول على الثواب وتوحيد الكلمة وغير ذلك، وليذكروا اسم الله على ما يذبحونه من الهدايا في أيام معلومات هي عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده، شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، فكلوا من هذه الهدايا وأطعموا منها من كان شديد الفقر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.

0: حامد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: البيان القرآني.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: برنامج البيان القرآني،
1: رحلة في روائع البيان الإلهي
2: وعجائب الأسلوب القرآني.
3: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
2: البيان القرآني.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نقف فيها وقفات بيانية نتدبر فيها آية من آيات الحج إلى بيت الله الحرام، ويقول سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الوقفة الأولى مع قوله سبحانه: الحج أشهر معلومات، وفي هذه الآية ذكر الله تعالى الميقات الزمانية للحج ولم يذكر ميقات العمرة، مع أن الآية جاءت بعد قوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. فلماذا؟ ذكر بعض أهل العلم أن ذلك لكون العمرة مشروعة في العام كله، بخلاف الحج فإن له ميقاتا محددة ليس لأحد أن يفرض بعده الحج، ولذا ذكر وقته. ولماذا جمع شهر على أشهر وليس على شهور؟ لعل ذلك لقلة أشهر الحج، وهي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ولفظ أشهر جمع تكسير على وزن أفعل، وهذا الوزن يؤتى به عادة فيما يفيد القلة. الوقفة الثانية مع قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعنى فرض فيهن الحج أحرم فيهن وأهل بالحج، والرفث كناية عن الجماع ودواعيه وما فحش من القول، والفسوق الخروج عن طاعة الله بمواقعة المعاصي والمحظورات، ومنها محظورات الحج. والجدال قيل الممارات والملاحات التي تصل إلى السباب والمغاضبة والمخاصمة، وقيل الممارات في شأن مواقيت الحج ومناسكه، وقد بينه الله تعالى، وكلاهما محتمل، وبهما قال السلف من الصحابة والتابعين، والثاني يؤيده قراءة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فرفع الرفث والفسوق دون الجدال، مما يدل على أن النهي عن الجدال مستأنف، وأن التقييد بقوله في الحج مسند إلى الجدال. والمقصود النهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، لكن الملحوظ أن النظم جاء بصيغة الخبر بجملة اسمية، ولم يأتي بلا الناهية مع الفعل المضارع، فلم يقل مثلا: فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. فما الفائدة من مجيء الجملة بصيغة الخبر وبجملة اسمية؟ لعل مجيء النهي بصيغة الخبر التي تفيد تحقق الإثبات أو النفي لإشعار المؤمن بأن هذا الحكم ثابت متقرر، وجاء النفي بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والدوام للتأكيد على أن هذه الأمور المحظورة ينبغي أن تكون منتفية عن المؤمن منذ أن يهل بالحج، وكأن حقيقتها غير موجودة أصلا. وتكررت لا النافية مع كل منهي تأكيدا على أن كل واحد منها مقصود بالنهي، ولو عطف على بعضها من غير تكرار فقيل: فلا رفث وفسوق وجدال في الحج، فلربما توهم متوهم أن المنهية حال اجتماعها دون انفرادها. الوقفة الثالثة مع قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فإن الله جل جلاله لما نهى عما لا ينبغي للحاج فعله أتبع ذلك بما ينبغي عليه فعله مع ترك المنهيات، وفي هذا تعريض للحاج ألا يقتصر على ترك المحظور وإن كان تركه من الخير. وكلمة ما شرط يفيد العموم، وكلمة خير نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فأي خير يعمله الحاج فإن الله يعلمه. وقوله يعلمه الله حث على فعل الخير، فإن الله مطلع على العمل قليله وكثيره، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ولماذا قدم المنهي عنه من المحظورات والمحرمات على المأمور به من فعل الخير؟ أجاب بعض أهل العلم أن النهي أهم لكون فعل المحظور فيه فساد الحج أو انتقاصه، بخلاف الاستزادة من الخير فإن تركه لا يفسده. الوقفة الرابعة مع قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الجملة نزلت في قوم كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، والتزود المأمور به مطلق غير مقيد بنوع من الزاد، والظاهر من فعل التزود أن يكون بزاد الدنيا من طعام وشراب ولباس ونحو ذلك مما يحتاج إليه في السفر والحج، مما يكتفي به الحاج ولا يحتاج إلى أن يسأل الناس زادا. ويدل على هذا الزاد الدنيوي سبب النزول، إلا أن الآية تفاجئ المتلقي بغير ما يترقب، فتذكر له نوعا آخر من الزاد يتعلق بالآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا التفريع بالفاء يشعر ظاهره أن التزود المأمور به ابتداء هو زاد التقوى، وكأن الآية تقول وتزودوا من التقوى فإنها خير زاد. ولأهمية هذا الزاد الإيماني جاءت الجملة مؤكدة بعدة مؤكدات، بإن واسميتها والقصر بتعريف الطرفين، ثم أكد مضمونها بالأمر بالتقوى في قوله واتقون يا أولي الألباب. والألباب جمع لب وهو العقل، ونداء المؤمنين بيا أولي الألباب فيه استنهاض للهمم إلى التقوى، إذ هي مقتضى العقل السليم. والمفهوم من هذا النداء بهذا الوصف أن عقل المرء على قدر تقواه، وقد قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وختم الآية بالحث على التقوى مناسب للنهي عن ارتكاب المحظورات المذكورة في أول الآية، فإن التقوى بما تشتمل عليه من الخوف من الله جل جلاله وعقابه رادع للمؤمن عن مواقعة المحظور. والمقصود من الآية أن الحاج يسعى في تمام حجه وإقامة مناسكه على أحسن الوجوه، مع اجتناب كل ما يقدح فيه ويؤثر في نقصه لعله يرجع منه وقد سمت نفسه وارتقت في مدارج الإيمان بما يجعله من المتقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليه. نسأل الله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.

0: منبر الحج.
1: أيها المسلمون، لقد حظي الحرمان الشريفان بفضل الله تعالى برعاية سامية وعناية ضافية وخدمة وافية من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أيدهما الله تعالى، فوجهت الجهود وجندت الجنود وحشدت الحشود لأجل أمن الحجيج وسلامتهم وصحتهم وراحتهم، ونالت مكة والمدينة من التعمير والتطوير ما ليس له في سابق الأزمان مثيل ولا نظير، في ظل حكم رشيد ظاهر وأمن وافر واستقرار باهر وعدل سائر وخير زاخر، والناس من بحره أو من مناهله ما بين مغترف منه ومعترف. وقد اقتضت السياسة الشرعية والمصلحة المرعية

0: عن هذه الأفعال الذميمة الوخيمة، وإياكم والتذرع بالذرائع الساقطة الواهية، وانظروا بعين العقل والتروي والبصيرة تعرفوا حكم هذا القرار وفوائده الجسيمة وعوائده العظيمة. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ذوي الشرف الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والأصحاب، وعنا معهم يا كريم يا وهاب.
1: منبر الحج.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: عميق.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: دروس في الحج. دروس في الحج، حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. دروس في الحج، إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في هذا البرنامج الذي ننهل فيه من معين العلم الشرعي عبر دروس مختارة يتحدث فيها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، وموضوع هذه الحلقة التلبية شعار الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المحرم إذا عقد الإحرام فإنه يستحب له أن يلبي وأن يشتغل بالتلبية، لفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ومعنى لبيك إجابة بعد إجابة، إجابة لدعوة الخليل عليه الصلاة والسلام لما أذن في الناس بالحج بأمر الله، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فكل من حج أو اعتمر فإنه مجيب لدعوة الخليل ولآذان الخليل، ولهذا يقول لبيك. فالتلبية شعار المحرم، ومعنى التلبية الإقامة، أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب لدعوة خليلك إقامة بعد إقامة. لا شريك لك، كانوا في الجاهلية يلبون ولكنهم يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه تلبية الجاهلية. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبيك لا شريك لك، أخلص التلبية لله عز وجل لا شريك له فيها، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شوف، كرر لا شريك لك للتأكيد على أنه يجب على الملبي أن يخلص نيته لله عز وجل ويكرر هذا. فالتلبية هي شعار المحرم من حين ينوي الإحرام حتى ينتهي من الإحرام، فإن كان محرما بعمرة فإنه يلبي حتى يشرع في طواف العمرة، حتى يشرع في طواف العمرة، وإن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فإنه أيضا يلبي من حين يحرم إلى أن يشرع في طواف العمرة، وكذلك القارن يلبي حتى يشرع في طواف القدوم. كل هذه أمور يجب على الحاج أن يتفطن لها، ولكن يلبي بين الحين والآخر، بين الفترة والأخرى، ليس من لازم أن يشتغل بالتلبية دائما ولا يقطعها أبدا، لا، لكن من فترة إلى فترة ويكثر من التلبية، وخصوصا إذا أقبل الليل أو أقبل النهار أو التقى بالحجاج والمعتمرين أو على مرتفعا أو منخفضا، فإنه يلبي ويكثر من التلبية لله عز وجل، لأنه مقبل على الله مجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى. فالتلبية هي شعار المحرم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: دروس في الحج، حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. دروس في الحج، إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الرحمن.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأنعام.

ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأنعام.
1: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
2: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأها على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت، ونفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوف الرحمن يتوافدون غدا إلى منى لقضاء يوم التروية وسط منظومة متكاملة. وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية قوات الوزارة المشاركة في موسم الحج ويدشن معسكر الشرائع. انطلاق أولى رحلات قطاع المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام. المملكة و14 دولة يدينون افتتاح ما يسمى أرض الصومال سفارة بالقدس المحتلة. كان هذا موجز النشر، وإليكم الآن تفصيلاتها. يتوجه حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة يوم غد الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، وذلك اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، استعدادا للوقوف بصعيد عرفات الركن الأعظم للحج.
3: مع اكتمال استعدادات كافة القطاعات لاستقبال قرابة 2 مليون حاج في مشعر منى لقضاء يوم التروية غدا قبل الصعود إلى عرفات، أكدت وزارة الحج والعمرة على الاستعدادات المبكرة لتطوير منظومة الخدمات وتوظيف التقنية في إدارة الحشود والإشراف المستمر على شركات الطواف ومختلف الجهات المعنية بخطط التفويج لرمي الجمرات من أجل الحد من الزحام ورفع جودة التجربة الشاملة للحجاج. وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، تواصل وزارة الحج والعمرة تطوير منصة نسك مسار وتأهيل الشركات ومراكز الضيافة وتوسيع نطاق المبادرات النوعية والابتكارية لتحقيق أعلى معايير الكفاءة. موسم حج هذا العام حظي بتغطية إعلامية واسعة من خلال النسخة 3 من ملتقى إعلام الحج بمكة المكرمة، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة تضم أكثر من 3000 إعلامي محلي ودولي، تواكبها أكثر من 150 وسيلة إعلامية. وعلى صعيد الصحة، تم وضع خطط استباقية متكاملة بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، وبطاقة سريرية تجاوزت 20,000 سرير، منها أكثر من 3,800 سرير في المشاعر المقدسة، مع مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمستشفى من الطوارئ 2، وزيادة المراكز بأكثر من 3,000 مركبة و11 طائرة إسعافية و7,700 مسعف، ومشاركة أكثر من 52,000 ممارس صحي لخدمة الحجاج. تأمين الحماية وحفظ النظام خلال هذا الموسم، سخرت من أجله القوات الأمنية جميع إمكاناتها المادية والبشرية عبر فرض طوق أمني على مداخل مكة والمشاعر، ومتابعة الإعلانات الوهمية للحج وضبط المتورطين فيها، وتنفيذ خطط ميدانية دقيقة تهدف إلى منع المتسللين والمخالفين بما يحقق الانسيابية ويحفظ سلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسكهم.
2: وقف الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني على الجاهزية العسكرية لقوات وزارة الحرس الوطني المشاركة في مهمة الحج لهذا العام، كما دشن سموه معسكر قوات وزارة الحرس الوطني في الشرائع بمكة المكرمة، الذي شهد هذا العام نقلات تطويرية نوعية في البنية التحتية والتجهيزات والمرافق المساندة، بما انعكس إيجابا على مستوى الجاهزية والكفاءة التشغيلية، وأسهم في تعزيز القدرة على تنفيذ المهام بأعلى درجات الاحترافية والكفاءة. يعقد مركز العمليات الإعلامي الموحد الحج بوزارة الإعلام اليوم الإجازة الصحفية الأول الخاصة بموسم حج هذا العام، بمشاركة كل من وزارة الإعلام ووزارة الحج والعمرة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ويهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الخطط التنفيذية والاستعدادات اللوجستية والخدمية المقدمة للحجاج. تتجلى جهود المملكة وملوكها الكرام في العناية بكسوة الكعبة المشرفة عبر التاريخ السعودي الحديث من خلال منظومة عمل متكاملة بدأت بأمر الملك المؤسس رحمه الله بإنشاء أول دار لكسوة الكعبة في مكة المكرمة عام 1346 للهجرة. نستمع للتقرير التالي.
4: رعاية ممتدة منذ أكثر من 100 عام، تواصل المملكة بذل جل اهتمامها عاما بعد عام في العناية بكسوة الكعبة المشرفة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود رحمه الله إلى وقتنا الحاضر. شرف خدمة كسوة الكعبة المشرفة الذي تولته الدولة السعودية منذ تأسيسها شهد مراحل مختلفة من الإتقان والتطوير، ووظفت من أجله الكوادر السعودية المؤهلة من بداية عملية النسيج بالكامل داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى بث تغييرها سنوياً أمام أنظار العالم الإسلامي مع بداية شهر محرم. وطوال عهود أبناء الملك عبد العزيز تطورت صناعة الكسوة بشكل كبير، وشهدت مراحل جديدة من الدعم والرعاية منذ تأسيس دار خاصة بها في عام 1346 للهجرة إلى أن تحولت إلى مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. سلسلة من التوسعات شهدها المجمع وأقسامه المتنوعة من النسيج والطباعة إلى التطريز والمذهبات، إضافة إلى مختبرات الجودة والسلامة المهنية في عمل دؤوب يتجدد كل عام. العناية بتجديد ثوب الكعبة المشرفة بما يليق بمكانتها وقدسيتها في قلوب المسلمين بات دلالة تميزت بها المملكة في خدمة أطهر بقاع الأرض وضيوف الرحمن حول العالم.
2: انطلق صباح اليوم قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم حج هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، وذلك عبر منظومة متكاملة تضم 9 محطات موزعة على طول مسار القطار. ويتمتع قطار المشاعر بقدرة استيعابية فائقة، إذ تصل سعة القطار الواحد إلى نحو 3000 راكب، فيما تبلغ طاقته التشغيلية 72,000 راكب في الساعة. وتستهدف الخطة التشغيلية لهذا الموسم نقل ما يزيد عن 2,000,000 راكب عبر 2,000 رحلة. أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر الدكتور تيمور جان وجود أكثر من 7,700 مسعف ومسعفة في أكثر من 500 نقطة إسعافية لخدمة الحجاج.
5: بالتكامل من المنظومة الصحية ما تجاوز 7,700 مسعف ومسعفة لتوفير لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الحرام، انطلاقا مما يتجاوز 500 نقطة تمركز وانطلاق، بالإضافة إلى أسطول من الآليات الخفيفة والمتوسطة والمتقدمة بعد تجاوز 3,000 آلية، بالإضافة إلى وجود كادر كبير من الأطباء المتخصصين في غرف التحكم الطبي الذين يتعاملون مع المعطيات الميدانية لتوفير الدعم للزملاء، بالإضافة إلى عدد كبير من الزملاء والزميلات المرحلين المتخصصين في تحريك وتخطيط انتقال آليات الإسعاف حال الاحتياج لذلك لا سمح الله.
2: فعلت وزارة الصحة 30 وحدة صحية، منها 26 وحدة صحية بمشعر مزدلفة، و4 وحدات صحية موزعة على امتداد الجمرات والحرم خدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، بهدف تعزيز التغطية الصحية وتسريع الوصول للخدمات الصحية ضمن جهود المنظومة الصحية لتقديم رعاية صحية متكاملة لضيوف الرحمن، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة. أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إتاحة مواعيد زيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نسك، ولذلك ضمن منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والزوار في المسجد النبوي خلال موسم حج هذا العام. وأوضحت الهيئة أن مواعيد الزيارة اليومية للرجال تبدأ في الفترة الأولى من الساعة الثانية صباحا حتى صلاة الفجر، فيما تمتد الفترة الثانية من الساعة 11:20 صباحا حتى صلاة العشاء. وبينت أن مواعيد زيارة النساء تشمل الفترة الأولى من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 11:00 صباحا، والفترة الثانية من بعد صلاة العشاء حتى الساعة 2:00 صباحا. حقق المنتخب السعودي للفيزياء 5 جوائز دولية في النسخة 26 من أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2026 الذي أقيم في مدينة بوسان بجمهورية كوريا خلال الفترة من 17 إلى 25 شهر مايو الجاري، بمشاركة 209 طلاب وطالبات يمثلون 27 دولة. وارتفع رصيد المملكة بهذا الفوز في أولمبياد الفيزياء الآسيوي إلى 27 جائزة دولية موزعة على 6 ميداليات برونزية و21 شهادة تقدير منذ بدء مشاركاتها في الأولمبياد عام 2012، ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم. أدان وزراء خارجية المملكة ومصر وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وعمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وأكد وزراء الخارجية رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي. ذكرت مصادر إخبارية نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وأشارت المصادر أن الاتفاق ينص أيضا على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية وعقد مفاوضات بشأن كبح جماح البرنامج النووي الإيراني. وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن تقدما كبيرا أحرز في المفاوضات بين واشنطن وطهران مما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. كان هذا أيها الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. ضيوف الرحمن يتوافدون غدا إلى منى لقضاء يوم التروية وسط منظومة متكاملة. وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية قوات الحرس الوزارة للمشاركة في موسم الحج. انطلاق أولى رحلات قطاع المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام. المملكة وأربع عشرة دولة يدينون افتتاح ما يسمى أرض الصومال سفارة بالقدس المحتلة. قدمنا لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم السابع من شهر ذي الحجة. نشكركم أيها الكرام لطيب المتابعة.
6: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
7: شرح عمدة الأحكام
8: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
7: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
8: عليه الصلاة والسلام.
6: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
9: مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند الواحدة ظهرا
6: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور. حلقة النور
10: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم
11: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
6: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند الثالثة مساء.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: من مشكات العلم والإفتاء.
1: من مشكات العلم والإفتاء.
0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء.

0: القول والعمل، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحبتنا الكرام، هذه رق التهايا من فريق العمل في الإشراف العام في حال محمد السبيعي، في الإعداد محمد بن سعيد الشمري، استقبال اتصالات عبد الرحمن بن سعد الحوطي وسلطان بن حميد العنزي. هذه تحية مني محدثكم السبيت إبراهيم السبيت، ومن المخرج عبد الرزاق بن عبد الله الحمدان. حياكم الله أيها الكرام. أيضا نرحب كذلك بضيفنا الكريم مجيب عن أسئلتكم، وهو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، والله تعالى أسأل أن يعيننا على خدمتهم وأن يبارك في أوقاتنا جميعا.
0: اللهم آمين. حياكم الله شيخنا الكريم، ومرحبا بكم، ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. ولمن أراد طرح سؤاله على شيخنا الكريم، الرقم 011-4052-999، أو بإمكانك أن ترسل سؤالك عبر تطبيق الواتساب على الرقم ذاته 011-4052-999. فأهلا ومرحبا بكم. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعثه أحد الإخوة، يقول: ما معنى قول الله تعالى: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وما المقصود بكلمة منافع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه جزء من الآية، ولقول الله لإبراهيم: مؤذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يا أحبابي بارك الله فيكم، إبراهيم بعد أن بنى البيت أراه الله تعالى المناسك، لأنه سأل قال: وأرنا مناسكنا وتب علينا. وكان من المناسك مثل ما تعرفون المسعى السعي ثم الذهاب إلى منى، وفيه العبادات التي هي المبيت ورمي الجمرات والنحر والحلق، ثم بعد ذلك بعد منى عرفة، ثم بعد الرجوع من عرفة يقفون بالمشعر الحرام المزدلفة، ثم بعد ذلك يعودون إلى منى حتى ينتهي الحج، ثم يعودون إلى البيت الحرام لطواف الوداع. هذه أحبابي هي أعمال الحج التي أراها الله تعالى إبراهيم، وإبراهيم أمرنا بها. فقوله يأتين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا معناها مشاة، يمشون على رجليهم، وعلى كل ضامر. الناقة الضامر هي المستعدة للجري، المستعدة للجري والسباق، ويعني ليست من الإبل الكبيرة التي تتأخر في المشي، هذه تضمر لتكون من أدوات السباق والشسمة والحضور المبكر. فهذه معنى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني من مكان بعيد، والفج هو الطريق بين الجبال. ثم قال ليشهدوا منافع لهم. منافع الحج يا إخواني كثيرة جدا، والحج أكبر اجتماع شرعه الله تعالى في الإسلام، لأن الاجتماعات عندنا اجتماع الصلوات الخمس، ثم اجتماع الجمعة، ثم اجتماع العيد، ثم اجتماع عرفة، وهو أكبر الاجتماعات، فيحضرون الناس إلى عرفة ويتعارفون ويستفيد بعضهم من بعض، سواء يا إخواني في الدين. كان هذا قديما الحج تواصل، مصدر تواصل بين علماء المسلمين، يجتمع فيه المسلمون من الشرق والغرب ويتدرسون في بعض المسائل ويأخذ بعضهم من بعض. تجد الإمام أحمد مثلا يقول: أنا قابلت فلان في الحج، قابلت فلان في الحج، وأخذت من فلان في الحج. هذه هي المنافع التي

0: أكثر الله بعضها هنا. نعم
1: أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا أبو إسماعيل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك الحبيب؟ كيف حال شيخنا الوالد الله يحفظه؟
3: بارك الله فيك.
1: آمين.
2: الله عندي ثلاثة أسئلة.
1: الأول
2: ما معنى يؤفك عنه من أفك؟
0: هذا معناه يؤفك يصرف وعنه عن القرآن أو عن الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. من أفك من صرفه الله تعالى عنه، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لكن يا إخواني ترى رب العالمين ما يضل إلا الذين اختاروا الضلالة، كما قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وقال الله تعالى أيضا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. متى أزاغ الله قلوبهم؟ عندما اختاروا الضلال. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
2: ما حكم السؤال الثاني، ما حكم البيع والشراء بالفضة المطلية؟
0: يا إخواني البيع والشراء في الفضة المطلية وفي الذهب الذي أصبح حلي كلها جائزة، لكن بضوابط. إن كان الفضة بالنقود أو الذهب بالنقود أو الذهب بالذهب لازم يا إخواني في وجود الضوابط. الذهب أو الفضة بالنقود الآن لا بد أن يكون يدا بيد، الذهب بالذهب لا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. أما هذه التي سأل عنها الأخ السائل ويقول البيع والشراء بالفضة المطلية، الفضة المطلية يا إخواني إن كان يقصد الطلاء، الطلاء فقط، الطلاء ليس له حكم، إذا كان خصوصا لون، إذا كان لون. أما إذا كان فضة نفسها ومطلية ويريد أن يبيعها ويشتريها فيلتزم فيها البيع، بيع الفضة بالنقود بأن يكون يدا بيد. نعم
2: الله ينعم عليك. السؤال الثالث، هل الصدق والبيان من أسباب الربح والتوفيق في التجارة؟
0: نعم، والبركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ولذلك يا إخواني كثير من الناس الآن 50 سنة وهو يبيع ويشتري في الأسواق مثل بيع الخردوات اللي نسميه الحراج، أو مثل السيارات التي يحرجون عليها مثلا بعد العصر أو في غير ذلك، ولكنه مع النجش وكذب وأخذ أموال الناس بغير حق. والله ما رأيناه استفاد خيرا، بل هو مثل الذي يشرب من البحر، يشرب ولا يزيده إلا ظمأ. يا إخواني البركة شيء وكثرة المال شيء، والمؤمن دائما في دعائه يسأل الله البركة. ولذلك في دعاء القنوت ماذا نقول؟ نقول وبارك لي فيما أعطيت، بارك لي في جميع ما أعطيتني من المال والعقل والعافية والزوجة والأولاد، كل ما أعطيتني أنزل لي فيه البركة. نعم
1: بارك الله فيكم شيخنا وحسنا إليكم. شكرا لك أبو إسماعيل، الله يعطيك العافية. الأخ إبراهيم يقول سؤالي للشيخ، أنوي هذه السنة الحج وأريد أن أحج عن والدتي رحمها الله، علما بأننا جميعا سبق لنا الحج، فكيف هي آلية النية والحج عن الميت اللي قد سبق له الحج؟ شكرا لكم.
0: آلية النية أن ينوي الإنسان يقصد هذا العمل، وإذا ذهب إلى المواقيت يلبي، يقول لبيك عمرة عن والدتي فلانة بنت فلان ويقصد هذا. لكن عندي نصيحة يا إخواني بارك الله فيكم، تعلمون الآن الزحام في الحج، وتعلمون إخوانا لكم يمسكون السرى في بلدانهم سنوات طويلة، فأنا أقول يا إخواني بروا الآباء والأمات بغير الحج. يعني أنت الآن بتحج بعشرة آلاف تقريبا أقل شيء، 10,000 هذه لو دفعتها الآن لمدرس قرآن يمكن تكفي سنة كاملة، سنة كاملة. لو دفعتها لشاب يريد الزواج يمكن يا أخي أن تؤسس لك أسرة، يعني بعد ما 100 سنة تصير هالأسرة قبيلة، قبيلة وأنت الذي أسستها يا أخي. يا أحبابي اعرفوا أين تضعون الأموال، فإن درجات الإنفاق يفضل بعضها على بعض، وكلما زاد نفع ريالك زاد معه أجرك.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا خالد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته.
3: شيخنا الله يحفظك، أريد حلا وعلاجا للوسواس القهري في أمور الطهارة وغيرها.
0: يا إخواني الوسواس القهري مرض، يجب أن نعرف أنه مرض وأن نعالجه عند الأطباء، ولكن الإخوان الشرعيين أيضا لا بد أن يساهموا في علاجه، لأن الشيطان يدخل على الإنسان من باب التخويف، يخوف يقول ترى ما أحسنت وضوءك، ترى أنت ما أحسنت صلاتك، ترى تكبيرة الإحرام ما نطقتها زين، فتجده يكبر عدة مرات. هكذا يا إخواني الشيطان يلعب بالناس، والله تعالى يحذرنا منه، يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان والغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا إخواني الإنسان إذا مرض يضعف ويصبح يصدق الشيطان أكثر مما يصدق أمه وأباه وإخوانه الأتقياء الذين يصومون ويصلون. أنا أذكر لكم بعض هذه القضايا يا إخواني بارك الله فيكم. عندنا بنت تطول في الوضوء، فتأتي أمها وتجلس أمامها تقول خلاص يا بنتي يكفي غسل الوجه. أمها امرأة دينة من خيرة الناس، ولا راحت شوي لا يمي لا لا مهم لا، وتعيد مرة ثانية، فهي تصدق الشيطان وتكذب أمها، تكذب أمها ولا تجعل لها مقام في الطاعة في مثل هذا الأمور. يا أحبابي بارك الله فيكم، ورأينا وناسا عندهم وسوسة بالطلاق، وتجد أنه يحلف بأنه طلق، ونحن نقول يا أخي أنت غير مؤاخذ بكلامك، أنت مريض، أنت الآن عليك أن تعرف أن الله لا يؤاخذك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عتاق ولا طلاق في إغلاق، فأنت الآن يا أخي مغلق، أنت مغلق بارك الله فيك، اتق الله في نفسك، طلاقك لا يقع. ولهذا يا أحبابي على هؤلاء أن يراجعوا الطبيب، يراجعوا الطبيب النفسي للعلاج، ويستمعوا إلى الإخوان الشرعيين في تكذيب الشيطان.
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. معنا أم خالد.
3: نعم معكم،
1: تفضل سؤالك الثاني. الله يسعدك.
3: الله يحفظك يا شيخ، ما هو ضابط المبيت في مزدلفة؟ وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط فما حكم حجه؟
1: نعم،
0: المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، وعلى المسلم أن يقوم به، ولا يجوز الخروج من مزدلفة إلا بعد منتصف، بعد منتصف الليل، والأفضل أن لا يخرج إلا الضعفة. وأما الناس الأقوياء فالأفضل أن يبقوا في مزدلفة، وأن يعني يتعرضوا لنفحات الله بعد صلاة الفجر، لأن الله أمر قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واتروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالمسلم يقتنص هذه الأوقات الفاضلة ويحاول أن يكون له نصيب من الذكر والدعاء. ومثل ما قلنا بأنه يجوز النفر منها بعد نصف الليل، والأفضل أن يجلس حتى يصلي الفجر ويسفر ويذكر الله تعالى عند ذلك. ومن لم يعني يدخل في مزدلفة ولم يبذل الجهد، لم يبذل الجهد للبقاء في مزدلفة، فإن عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك التي بعث بها بعض الإخوة، يقول هل يجب الحج على المديون خاصة إذا كانت الديون تقسيط بصفة دورية؟
0: المديون يا إخواني الآن غير المديون قديما، والسبب في ذلك يظهر في سببين. السبب الأول أن سفر الحج كان قديما سفر فيه هلاك وفيه مدة طويلة، وفيه أيضا يعني قلة النفقة عند كثير من الناس وقطع الطريق من الذين لا يخافون الله حيث يقعون في سرقة الحجاج وإنزال الأذى بهم. فهذا السبب الأول الذي يختلف فيه الحج قديما عن الحج حديثا. وأما الدين فهو أيضا يختلف. الديون الآن مربوطة بالرواتب، يعني الرهن هو الراتب، ولذلك سواء جلس المدين أو ذهب إلى الحج لا يؤثر ذلك على الدين ولا على صاحب الدين. ومتى كان الإنسان ناويا في نفسه السداد فإنه يجوز له أن يخرج والله تعالى يعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد إهلاكها أهلكه الله. فالمسلم يا إخواني إذا نوى النية الطيبة ورتب أموره الحج الآن كثير من الناس وخصوصا اللي في المملكة ودول الخليج ترى تقريبا 5 أيام فقط، 8 إلى 9 هذا يوم، 9 إلى 10 يوم، 10 إلى 11 يوم، 11 إلى 12 يوم، 4 أيام زد على نص من هنا وخلاص يا أخي. الحج الآن ما هو ليس مثل الحج القديم اللي يجلسون الناس مثلا من نجد إلى الحجاز 15 يوم في الذهاب و15 يوم في الرجعة، والحجاج من الشام تقريبا يجلسون قرابة الشهر، والذين يحجون من الأندلس يجلسون في الغالب قرابة ثلثي السنة أو نحو ذلك. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. معنا الأخ عدنان.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يحفظكم جميعا، الله يحفظكم.
1: الله يبارك فيك.
2: عندي 3 أسئلة.
1: الأول
2: تفسير قوله تعالى حتى إذا استئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا.
1: نعم.
0: يا أخي هذه الآية بارك الله فيكم لا يجوز أن نفهم منها أن الأنبياء وقعوا في نصر اليأس من نصر الله. الأنبياء هم أوثق الناس بنصر الله، وهم أهل الدعاء وأهل الصبر. وهذه الآية حتى بارك الله فيكم يعني يجب أن نفهمها الفهم الحقيقي اللائق، وهو شدة الابتلاء، يعني وقعوا في مرحلة اشتد بهم البلاء. حتى يقول بعض أتباعهم مثل ما قال الله في غزوة الخندق وتظنون بالله الظنونا. فمثل هذه الأمور يا إخواني لا يجوز أن نفهم منها أن الرسول وخيار الصحابة وقعوا في مرحلة اليأس، لكنهم كانوا يتحرون ويقولون سيأتي نصر الله ونحن ننتظر نصر الله. نعم
1: نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة شيخنا حفظكم الله التي وصلت كذلك للبرنامج، هذا سائل يقول: علي كفارات يمين كثيرة وعجزت عن إخراجها لعدم معرفتي بالمحتاجين، فهل يوجد هناك طريقة لتسهيل إخراج الكفارات علي؟
0: نعم، هذه أسهل الطرق يا أخي. الجمعيات، جمعيات البر، ما في محافظة في المملكة إلا وفيها جمعية بر، والناس الضمانيين الآن الموجودين في جمعيات البر هم أهل للكفارات. والإنسان الآن اللي ما يثق الآن في الجمعيات إخوان الجمعيات الخيرية، وهم يقوم عليها رجال الحمد لله معروفون بالأمانة والثقة ومحبة الخير للناس، هذا يا إخواني رجل موسوس. يا إخواني الجمعيات البر وجمعيات الأيتام جمعيات تخدم المسلمين ويجتهد القائمون عليها في إيصال الخير إلى إخوانهم، فلا يجوز يا إخواني أن يدخلنا الوسواس الشيطاني الذي لا يثق في أحد. إذا لم نثق في بعضنا لا نستطيع أن ندبر أمورنا. بارك الله فيكم
1: وفيكم بارك الله شيخنا الكريم. نختم بهذا السؤال أيضا شيخنا حفظكم الله، هذا يقول: هل التكبير في الطواف عند انتهاء الشوط أو عند انتهائه؟ أي هل هناك تكبير بعد انتهاء الشوط السابع من الطواف؟
0: يا إخواني التكبير ذكر لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فهو من إقامة الذكر، وأنت تبدأ به وتختم به، وهو ذكر مشروع يا إخواني. والله تعالى يحب التكبير مثل ما قال: لتكبروا الله على ما هداكم في آخر رمضان، وقال الله تعالى في آية العزة: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك الملك ولم يكن له ولي من الذل، بعدين وكبره تكبيرا. التكبير من خير الأعمال. نشوف الآن ألفاظ الأذان، التكبير نال النصيب الأول الأكبر فيها. عندك أربع في بداية تكبيرات في بداية الأذان، وعندك تكبيرتان في نهايته، هذه ست من ألفاظ الأذان، تقريبا ثلث الأذان ثلثه تكبير.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم.
0: وأنت أخي جزاك الله خيرا وبارك فيك وبارك أيضا في إخوانك القائمين على هذا البرنامج. والله تعالى أسأل لنا ولإخواننا المستمعين والمستمعات أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا. اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم شيخنا هذه الدعوات الطيبات، نسأل الله يستجيب ويتقبل منا ومنكم سائر المسلمين. شكرا لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. هذه رق التحية من فريق العمل: إشراف العام في حان السبيعي، في الإعداد محمد الشمري، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي سلطان عنزي، وهذه تحية مني محدثكم سبيعت برامج سبيعت، من الإخراج عبد الرزاق بن عبد الله الحمدان. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: إلى لقاء قريب يجمعنا بكم
5: في برنامجكم
4: فتاوى الحج.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهفو القوافل. جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
8: رحلة الحج. رحلة الحج،
10: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
8: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في حلقتنا هذا المساء من برنامجكم رحلة الحج، وهذه رق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، إدارة المحتوى عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد أنفال علي، استقبال اتصالات سلطان بن حميد العنزي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي.
12: رحلة الحج.
11: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله وبياكم في حلقتنا هذا اليوم. وكالمعتاد ايها الاخوه، معنا ان شاء الله في هذه الحلقه 9 فائزين، فاهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام. طبعا معنا كالمعتاد ايضا 9 اسئله، كل هذه الاسئله تتعلق باحكام الحج والعمره والزياره وكل ما يدور في هذا الفلك في هذا الموسم العظيم. ونذكر اننا يعني في الثلث الاخير من هذا الموسم العظيم، فينبغي الانسان اللي فرط في أول هذه العشر ولا قصر، ونحن كلنا ذلك الرجل الله المستعان، عليه أن يتدارك وأن يعني يعمل بما بقي في هذه الأيام، وأن يذكر الله كثيرا ويكبره كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. نسأل الله يعيننا وإياكم أيها الكرام على ذكره وشكره وحسن عبادته. حتى اللي فرط في الصوم ينبغي له أن يهتم بصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الله يكفر به سنتين ماضية وقادمة، فيعني هذا من توفيق الله العبد ونوفقه لهذا العمل الصالح، ومن الحرمان الحقيقة أن يفرط الإنسان في مثل هذه الأعمال الصالحة وفي هذه الأيام العظيمة. حياكم الله مستمعينا الكرام في مسابقتنا اليوم، وإن شاء الله نأخذ أول متصل معنا في هذه الحلقة على الرقم 011-4052-999 عبر هذا الفاصل.
12: رحلة الحج.
13: هل أنت مستعد ليوم عرفة؟ حقيبة يوم عرفة ب750 ريالا تطعم وتسقي 50 حاجا في عرفة. تصدق الآن، الكمية محدودة، لا يفوتك الأجر. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
12: رحلة الحج.
11: يا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أظن أن حجاج بيت الله الحرام اليوم يذهبون إلى مكة المكرمة، فنسأل الله أن يعينهم وأن يسددهم وأن يتقبل حجهم وأن ييسر أمورهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يعيدهم إلى أوطانهم وهم سالمون غانمون مقبولون مغفور لهم بفضل الله وكرمه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حج هذا العام حج مباركا طيبا فيه الراحة والطمأنينة والسكينة، وأن يجزي القائمين على الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما خير الجزاء، وعلى رأسهم ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى وسموه ولي عهده الأمين، وكافة الجهات المشاركة في هذا الموسم العظيم، ومن يعني توفيق الله سبحانه وتعالى ثم يعني ما تقوم بهذه الدولة يعني مجموعة من الجهات والوزارات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والتطوعية، كلها مستنفرة هذه الأيام لخدمة ضيف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين، من أجل أن يأتوا ويجدوا إن شاء الله الأمور ويؤدوا مناسكهم وهم مطمئنون مرتاحون. يعني ليس عليك أيها الحاج إلا فقط أن تتفرغ لطاعة الله، للطواف وللسعي وللرمي وللذكر وتلاوة القرآن والطاعة، وأن تنعم بهذا الخير العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا هذا الخير بفضله وكرمه. فحياكم الله مستمعينا الكرام، ناخذ اول متصل معنا في هذه الحلقه. ام عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
14: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
11: من المدينه؟ ها
14: ايوه.
11: طيب اختاري رقم ام عبد الله. طبعا انت اول متصله، فمعت من 1 إلى 9.
14: رقم
11: 2.
14: ايوه.
11: طيب السؤال يقول يا ام عبد الله، ورد الدليل على مشروعيه الاضحيه في القران في اي سوره؟
14: سورة الحج.
11: ما له سلوى، ترى سورة أقصر سورة في القرآن.
14: سورة الكوثر، إن صلي ربك وانحر.
11: نشوف
15: الإجابة صحيحة.
11: أحسنت يا أم عبد الله ما شاء الله. إذن فصلي لربك وانحر، وهذه طبعا السورة العظيمة التي أعطى الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم الكوثر، وهو نهر في الجنة. يعني هو نهر عظيم، والكوثر يعني معناها الكثرة. فصل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال العلماء أن المقصود بالصلاة في هذه الآية صلاة العيد، والنحر هو نحر الأضاحي. فإن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر، لأنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتر، يعني ليس له عقب وذرية، لأن أبناءه عليه الصلاة والسلام ماتوا الأبناء، لأنه كان له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نعرف أن له 4 بنات وثلاثة أبناء، أما أبناؤهم فالقاسم وعبد الله وإبراهيم، كلهم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام وهم صغار، وآخرهم كان إبراهيم حينما قال عليه الصلاة والسلام وحينما مات: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبقي من بناته طبعا 4، كلهن أيضا توفين في حياته عليه الصلاة والسلام، ما عدا فاطمة رضي الله تعالى سيدة نساء العالمين. وهذا طبعا كما هو معروف أن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، هذا من البلاء الذي يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فقد أحب أحبابه وهو حي عليه الصلاة والسلام، فمات أبناؤه وأكثر بناته وعمه وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب طبعا قبل هجرته وكل من كان مناصرا له. ولكن صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مين معنا؟ موضي، السلام عليكم.
16: عليكم السلام ورحمة الله.
11: من القصيم؟
16: نعم.
11: اختاري رقم
16: 7.
11: رقم 7. السؤال يقول: ما هي أيام التشريق يا موضي؟
16: هي 11 و 12
11: و 13. أعطي خيارات ولا صاملة؟
16: نبدأ لهين صح؟
11: ها؟
16: لا، في موضي أيام التشريق 11 و 12 و 13.
11: أنت تسأليني ولا تجاوبين؟
16: لا جاوبك.
11: طيب انت صامله ولا اعطيك خيارات؟
16: ان شاء الله انا صامله.
11: نشوف. الله يعينك.
15: الاجابه صحيحه.
11: احسنت، اجابه صحيحه يا موضي. أيام التشريق إذن هي 11 و12 و13. طبعا لماذا سميت أيام التشريق؟ لأن الحجاج أول كانوا يشرقون فيها اللحم لما يذبحون أضاحيهم وهداياهم، يجففون اللحم ويعلقونه يعني زي القفر، لأن طبعا يعني ما في عندهم ما ننعم به الأيام الآن اليوم يعني من الثلاجات والفريزرات والأمور الحمد لله التي أفاء الله بها علينا، كانوا يعني يجعلون اللحم بهذا الشكل حتى ما يفسد. فشكرا لك يا موضي. طبعا يوم 11 يسمى يوم القر، يوم 10 يسمى يوم النحر، يوم 11 يوم القر، وفي أيضا جاء من أسمائه يوم الرؤوس، يوم 12 يسمى يوم النفر الأول، يوم 13 يسمى يوم النفر الثاني. ترى سبحان الله يعني عند العرب كثير من الأشياء تسمى، يسمون خيولهم، النبي صلى الله عليه وسلم وإبلهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت ناقته اسمها القصواء، ويقال أن خيله اسمه السكب، وحماره اسمه عفير أو يعفور، ومثلا وهكذا يعني أشياء كثيرا ما يسمونها. فشكرا لك يا موضي، الله يعطيك العافية. مين معنا؟ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
15: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: 30 إن شاء الله.
15: كم؟
11: أقول 30 إن شاء الله.
15: إن شاء الله.
11: وشي؟
15: إشي ما فهمت سؤالك أصلاً.
11: أنت تقول إن شاء الله.
15: إن شاء الله على أي شيء.
11: أنا أقول 30 إن شاء الله.
15: وشي لي 30؟
11: 30؟
15: 30 حطه 30.
11: الله المعطي سبحانه. 30 يعني 30 حسنة، لأنك كنت كملت السلام قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلك إن شاء الله 30 حسنة إن شاء الله. نسأل الله
15: تقبل.
11: آمين اللهم آمين.
15: الله يسلمك.
11: أتحسبها 30 ريال؟
15: إي والله.
11: طيب تختار رقم عبد الله؟
15: قول 9.
11: 9. سؤال يقول يا عبد الله، الحلق والتقصير تعتبر من أركان الحج ولا محظورات الحج ولا واجبات الحج؟ ها؟
15: من واجبات الحج.
11: ليش سكت شوي؟ تفكر ولا تبحث؟
15: لا والله قاعد.
11: توجس.
15: هي من العمرة والحج.
11: طيب.
15: واجب.
11: ها. طيب لو واحد ما سواه وش عليه؟
15: عليه الهدي. يذبح.
11: انا معك. هدي ولا فدي؟
15: فدي هو والله ما ادري.
11: شوف شوف يا عبد الله، يعني انا طبعا اقول كلام عشان استفيد انا وانت والمستمع. هو اول خلينا نشوف الجواب صح ولا، عشان ما قد نتفلسف.
17: الاجابه صحيحه.
11: اجابه صحيحه، احسنت يا عبد الله. اقول يا عبد الله، الهدي هو الذي يذبحه المتمتع والقارن شكرا لله تعالى، لأنه جمع في عمرتي في رحلتي هذا بين حج وعمرة. الفدية كذا أصلا تشعر من كلمة الفدية أنها جبر لنقص، ولذلك اللي يترك واجب من واجبات الحج يجب عليه فدية وهي ذبح شاة مثل ما قال أخونا عبد الله. فالحلق والتقصير يعني واجب من واجبات الحج، فمن تركها فإنه يجب عليه فدية وهي ذبح شاة. وكل الواجبات، والواجبات هي الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق والتقصير، طواف الوداع. هذه هي الواجبات. أي واحد تترك من هذه الله يعينك على شاة تذبحها لفقراء الحرم. طبعا بشرط شاة يعني الأنثى، لو خروف ما في مشكلة. من معنى؟ لانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
18: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: يا مرحبا مسهلا يا لانا، شلونت؟
18: الحمد لله.
11: أي صف؟
18: ثاني.
11: ما شاء الله، انت قد رحتي عمره؟
18: ايوه.
11: وش لبستي؟
18: حجاب.
11: الله يوفقك يا لانا. تختاري الرقم
18: 3.
11: ما شاء الله تبارك. طيب يلا يا لانا، عرف عنه قوله لكثير من السائلين في الحج افعل ولا حرج، يعني من هذا اللي من اللي كان يقول الكلمه هذه افعل ولا حرج؟ تعرفين يا لانا؟
18: صلى الله عليه وسلم.
11: وش دراس؟ من علمت؟
18: ماما.
11: ما شاء الله. طيب لو جاز 500 وش تسوين فيها؟ ها لانا؟
18: ارفع عمره.
11: تروحين عمره؟
18: ما شاء. ايوه
11: ما شاء الله ما شاء الله، يعني من طاعة في طاعة ان شاء الله. طيب نشوف.
17: الإجابة صحيحة.
11: الله يوفق سلانا ويبارك فيك. وإجابة ما شاء الله صحيحة، وهذه الكلمة كان يقولها عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. طبعا يوم النحر يوم مزدحم بالأعمال، وذلك سمي يوم الحج الأكبر، وهو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. عموما هذا الأعمال وش اللي يسويها في الحاج يوم النحر؟ أول شيء يرمي الجمرة، نحن نذكرها بالترتيب اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي جمرة العقبة، ثم يذبح هديه، ثم يحلق، ثم يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه، خلاص يخلع الإحرام.

0: وعلا وفضله علينا. فالحمد لله الذي تفضل على أمة محمد باليسر والسهولة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، وما جعل كما يقول ربنا وما جعلكم في الدين من حرج. والعلماء يقولون إذا ضاق الأمر اتسع. في الدين الحمد لله يسر. والله أن يا أخي سبحان اللي أكرمنا بهذا الدين العظيم وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. يعني تخيل أنك أنت فقط تؤدي هذه الأركان والواجبات، يعني الصلوات كم تأخذ منا في اليوم؟ تأخذ منا خلينا نقول ساعة ولا ساعتين لو افترضنا يعني، ثم عندك 22 ساعة ما فيها صلوات، لكن طبعا بتطوع خير وأبرك. وتصوم في السنة شهر واحد، شهر واحد فقط له شهر رمضان صوم، والحج لك في العمر مرة واحدة، والزكاة إذا كان عندك مال كثير تطلع منه بس 2.5% فقط، وطبعا قبل ذلك كله التوحيد، وتدخل الجنة. الجنة والله كما قال عليه الصلاة والسلام: لو جر يعني أحد على وجهه من يوم ولد حتى يموت لاحتقر ذلك يوم القيامة في ذات الله. يعني لو واحد جر، لو كان هذا مشروعا أن يجر الإنسان على وجهه من يوم ولد إلين يموت 70 سنة ولا 100 سنة وهو يجر ثم يدخل الجنة، شعر أن عمله مو بشيء أمام هذا الفضل العظيم. فالحمد لله الذي من علينا بهذه الشريعة السمحة العظيمة، أسأل الله يثبتنا عليه حتى نلقاه. مريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من الطائف؟
1: من الرياض.
0: من الرياض، يا مرحبا. طيب اختاري رقم
1: 4.
0: السؤال رقم 4: يا مريم اقنتي لربك، يقول: يوم 13 من ذي الحجة، هل هو يوم العيد ولا يوم التروية ولا ثالث أيام التشريق؟
1: ثالث أيام التشريق.
0: طيب مو بعيد هو؟
1: عيد، نعم عيد.
0: طيب عيد ولا يوم ثالث أيام التشريق؟
2: طيب خير. طيب الإجابة صحيحة.
0: إجابة صحيحة يا مريم، الله يعطيك العافية. وفعلا هو ثالث أيام التشريق وهي أيام عيد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. يعني لو واحد مثلا صام ما شاء الله تبارك من الله عليه بصيام هذه الأيام التسعة، ثم يوم العيد طبعا عرف أنه قال بصوم 11 كذا، حس أنه عنده يعني حماس وطاقة، قال بصوم يوم 11 وإقبال على الطاعة، نقول له حرام. قال بصوم 12 نقول له حرام. قال طيب يوم 13 من الأيام البيض، وأنا متعود أصوم الأيام البيض، نقول له حرام. ونحن ما لنا حينما نسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نقول سمعنا وطعنا، صمنا بأمره وأفطرنا بأمره عليه الصلاة والسلام. وهذه هي يعني ما تتحقق به العبادة أو العبودية لله رب العالمين. فلا يجوز صيام 11 ولا 12 ولا 13 لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. من معنا؟ فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اختاري رقم يا فاطمة.
3: 9.
0: 9 راح.
3: 8.
0: طيب السؤال يقول: يا فاطمة، حكم الاغتسال والتطيب لصلاة العيد، ايش حكمه؟
3: واجبة، من المسنونات يعني من المستحبات.
0: واجب ولا سنة؟ الو،
3: اسمع،
0: اقول واجب ولا سنة؟
3: سنة
0: مؤكدة
3: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: طيب خلينا نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت إجابة صحيحة يا فاطمة، ما شاء الله تبارك الله. إذن هي من السنن، ولكن سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالت سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في حديث صحيح أنه اغتسل أو أمر بالاغتسال يوم العيد، ولكن ورد عن ابن عمر رضي الله عنه. ولكن يرى جماهير أهل العلم أنه يسن الاغتسال يوم العيد. لماذا؟ لأنه أولا يعني يمكن مثل الجمعة أعظم، وثانيا لوروده عن صحابي جليل رضي الله عنه ولا مخالف له، له ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك ذكر العلماء أنه يسن الاغتسال والتطيب ولبس أجمل الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عمر: لو اتخذته، يعني كان وجد يعني لباسا جيدا، فقال: لو اتخذته للوفود للعيد وللوفود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان حرير، فقال: لو اتخذتها، ما يدري عمر أنها ما تجوز، لو اتخذتها للعيد وللفوت، فقال: هذا لباس من لا خلاق له، يقول عليه الصلاة والسلام. يعني لا يلبسه من الرجال إلا من لا خلاق له ولا نصيب في الآخرة، لأن الحرير نعرف أنه محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحلال الذهب والحرير وحلال لإناثها. فعموما

0: يعني يقول علماء أنه يسن الإنسان يغتسل ويتطيب ويذهب لصلاة العيد، لأنه أيضا مجمع من الناس، ويوم فرح وعيد وإظهار شعيرة وابتهاج، وينبغي الإنسان يهتم بهذه الصلاة، ولا يقول لا بحل برقد ولا كذا ولا بروح أدور ضحية ولا لا، لا صل وبيندك إن شاء الله على كل خير. شكرا لك يا فاطمة، تستاهلين هذه الجائزة. كادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شلون سكادي؟
1: الحمد لله.
0: أي صف؟
1: ثاني.
0: بعد ما شاء الله تبارك الله. ده تختاري رقم يا بابا؟ ها كادي؟ كادي؟
1: ستة.
0: ستة؟ طيب يلا اسمعي السؤال بس، شوفي كادي اسمعيني؟
1: أيوة.
0: أبس أنت اللي تجاوبين، ما حد يعلمس، لأن السؤال سهل. خلاص؟
1: تمام.
0: يلا شوفي، عبادة ما تؤدى إلا مرة واحدة في السنة، وش هي؟
1: خيارات.
0: هل هي العمرة ولا الصلاة ولا الحج؟
1: الحج.
0: من اللي علمس؟
1: أمي.
0: الله يحفظ زكادي. طيب خلينا نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك يا كادي وبارك فيك. وإجابة صحيحة، والحج عبادة لا يمكن تأديتها إلا مرة واحدة في السنة. وهكذا طبعا العبادات أيها الإخوة، في يعني عبادات وقتها مفتوح، مثل ذكر الله سبحانه وتعالى المطلق، تسويه يعني تذكر الله متى ما شئت. لكن في عبادات مضبوطة بأوقات. الله يقول عن الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصيام، نعرف أن الصيام الواجب مضبوط بوقت اللي هو شهر رمضان، إلا طبعا اللي يفطر يقضي بعدين، لا أتكلم عن يعني فعلها أداء. الحج مضبوط بوقت، لو واحد قال بحج مثلا لما يخف الناس عشان أدي العبادة كما بالشكل الأفضل، نقول مو على كيفك. الحج يوم عرفة مضبوط، يوم 9 من ذي الحجة، يوم النحر، يوم كلها يعني محدودة بأوقات. فحنا مثل ما نقول الحج كلنا متفقون على أنه لو واحد وقف في محرم ما يقبل حجه، لو واحد صام رمضان يعني من غير عذر في شهر صفر ولا في البراد ما يقبل منه. الصلاة كذلك، الصلاة ينبغي أن نعتني بوقتها. ما يجوز الإنسان كائنا من كان أن يعني يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها ما دام عقله حاضرا معه، حتى وإن كان في السيارة ولا كان في طيارة ولا كان مريض ولا كان حتى كما يقول العلماء قديما يعني في حال الجهاد في سبيل الله والمسايفة، بيطلع الوقت لازم تصلي، إلا إذا كان وقت يجمع مع وقت آخر كالمغرب مع عشاء أو كذا، لكن بيطلع الوقت لازم تصلي بطريقتك وحالتك التي أنت يعني. بعض الناس إحنا نشوف لما نكون في الطيارة مثلا راكبين مع أذان الفجر وبيطلع الوقت ما وصلوا، تشوف جالسين ما حد يفكر في الصلاة، بعضهم يعني في ناس يفكرون لكن بعضهم جالس يقول بصلي إن شاء الله لو وصلت. ما يجوز، لابد أن تصلي في وقتها، تصلي على حالتك، قدرت إن كان في مصلى في بعض الطائرات السعودية جزاهم الله خير يجعلوا مصلى فالحمد لله خير وبركة، ما في مصلى تصلي على مقعدك بالطريقة التي يتيسر لك بها. وربنا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ريهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من القصيم؟
3: اي نعم.
0: اختاري رقم.
3: ايش الأرقام المتوفرة؟
0: باقي واحد وكم؟ وخمسة.
3: خمسة.
0: خمسة. سؤال يقول يا ريهام: عبادة لا التكبير ليلة عيد الأضحى، تكبير ليلة عيد الأضحى، هل يعتبر من التكبير الأصغر ولا المقيد ولا المطلق؟
3: المقيد أو إيش؟
0: المطلق أو مقيد؟
3: المطلق
0: أكيد.
3: إن شاء الله.
0: طيب إن شاء الله.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت يا ريهام، إجابة صحيحة، لأن نعرف حنا أن في هذه الأيام طبعا عندنا من يوم واحد ذي الحجة إلين 13 ذي الحجة ويشرع التكبير المطلق، يشرع التكبير المطلق في كل وقت وكل حين في كل مكان، ما عدا طبعا يعني الأماكن التي لا يجوز ذكر الله فيها مثل الحشوش، دورات المياه والحمامات ونحو ذلك. أما في الأسواق وفي الأعمال وفي المساجد وفي الطرق وفي كبر وارفع صوتك وإن حتى تقول والله إني ما أنا برافع عن صوتي بكيفك، كبر المهم لا يفتر لسانك، لا يفتر لسانك عن التكبير والتحميد، ومنها ليلة العيد. ثم أيضا بالنسبة لغير الحاج يوم عرفة إن شاء الله من فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد. التكبير المقيد يكون بعد إدبار الصلوات مع التكبير المطلق، يعني تجد الناس بعد الصلاة يسلمون ثم يستغفرون استغفر الله، يعني استغفار الثلاث ثم أنت السلام كالسلام، ثم يبدون يكبرون. بعض العلماء يقول يكبر مباشرة حتى قبل استغفر الله، المهم أنه يعني يكبر، يكبر إلى الله يكتب له، ثم يعود إلى بقية أذكار أدبار الصلوات. والمطلق مستمر إن شاء الله إلى يوم إلى مغيب شمس يوم 13 بمشيئة الله. فاحرصوا أيها الكرام على هذه العبادة. من معنى يا محمود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أهلين أستاذ بيت.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله
0: وقول بركاته عشان يجيك 30 حسنة إن شاء الله.
4: وبركاته أستاذ بيت. حمود، حمود ما هو محمود.
0: طيب حياك الله يا حمود.
4: الله يسلمك.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. طيب يا حمود.
4: نعم.
0: تختار طبعا مع معاد معك رقم واحد يا محمود.
4: رقم كم أستاذ بيت؟
0: واحد.
4: يلا بسم الله.
0: تبيه ولا بكيفك يا حمود؟
4: لا لا لا خلاص أبيه.
0: طيب السؤال يقول سنة التكبير في أيام الحج تنقسم إلى توني يمكن تكلم فيها قسمين، وش هي؟
4: ما في خيارات أستاذ
0: بيت؟ في بس يا أخي سهل.
4: بس أنا كانوا جاي لازم السيارة على طول وشاركت معكم على طول.
0: ترى بسميك محمود.
4: لا حمود يا أستاذ بيت.
0: طيب هل هو تكبير ينقسم التكبير في أيام العشر إلى إلى نوعين، أكبر وأصغر، ولا واجب وسنة، ولا مطلق ومقيد؟ أحمود
4: سنة، تكبير سنة
0: لا. هل يسمى مطلق ومقيد؟
4: نعم نعم سا.
0: أكيد
4: أكيد
0: أستاذ. الله يحييك أستاذ محمود. أستاذ حمود
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا حمود، وتستاهل هذه الجائزة، ونسأل الله يبارك لك ويجزيك خير الجزاء. وهذا سبحان الله قبل شوي كنت أتكلم عنه، أنه يعني أن هذه الأيام فيها تكبير مطلق ومقيد، والمطلق يبتدئ من أي أول ذي الحجة حتى آخر أيام التشريق، والمقيد يبتدئ بالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة حتى أيضا صلاة العصر يوم 13. فوالله إنها نصيحة من مقصر، من مقصر أكثروا من ذكر الله أكثروا. وها طبعا يعني هذا توجيه ربنا جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. فالله الله في الذكر، الله الله في الذكر. نسأل الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. طبعا الأخ محمود كان هو حمود هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. بالنسبة للمتسابقين اللي يريدون 500، أما اللي يبون ما عند الله خاصة الرواتب اليوم ما شاء الله نازلة، ابقوا معنا وساهموا في الخير العظيم.
2: رحلة الحج.
5: هل أنت مستعد ليوم عرفة؟ حقيبة يوم عرفة ب750 ريالا تطعم وتسقي 50 حاجا في عرفة. تصدق الآن، الكمية محدودة، لا يفوتك الأجر. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
2: رحلة الحج.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. نرحب كذلك بالأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي، المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، نمسي عليك أخي سبيت وجميع الفريق البرنامج وجميع المستمعين والمستمعات بكل خير.
0: الله يمسيك بالنور والسرور أستاذ محمد يبارك فيك. يعني بدأت الأعمال واقتربت النفحات، وإن شاء الله الرحمات ويعني مغفرة الله سبحانه وتعالى. غدا يوم التروية واستعداد الحجاج للانتقال لمشعر منى. نرى هذا المشهد الإيماني أستاذ محمد العظيم يترافق مع جهود ضخمة وتنظيم كذلك دقيق وخدمات متكاملة، والحمد سخرتها الدولة جزاهم الله خير ليؤدي الحاج نسكه بكل طمأنينة وأمان وصحة وسلامة. أنتم كيف تصفون استعداداتكم أستاذ محمد لمواكبة هذه المرحلة العظيمة من رحلة الحج وخدمة كذلك ضيوف الرحمن؟
6: أول شيء الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلغنا هذه الأيام العظيمة وبلغنا موسم تتضاعف فيه الحسنات وتفتح فيه أبواب الرحمة والعتق والمغفرة. نسمع لبيك اللهم لبيك في كل مكان، نسمع هذه التلبية العظيمة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن سخرت حكومتنا الرشيدة حفظها الله جميع إمكاناتها جميع طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن. نرى اليوم منظومة متكاملة من التنظيم الدقيق، الخدمات الصحية، نرى الخطط الأمنية، نرى إدارة الحشود في مشهد يعكس عناية القيادة الرشيدة وحرصها على أن يؤدي الحاج نسكه بكل طمأنينة وأمان ويسر، ولله الحمد. نحن بدورنا رفعنا جاهزية الفرق الميدانية، خطط السقيا والإطعام لمواكبة كثافة الحشود واحتياج الحجاج في هذه الأجواء الحارة، حتى تصل الخدمة للحاج في الوقت والمكان المناسب بإذن الله، وتعينه على أداء النسك براحة وطمأنينة. اليوم الحمد لله اليوم السابع من شهر ذي الحجة في هذه الأيام المباركة، وغدا يبدأ الحجاج رحلة التروية، يوم التروية ذلك اليوم الذي يتهيأ فيه ضيوف الرحمن للانتقال إلى مشعر منى استعدادا لأعظم مشهد في الدنيا يوم عرفة. ترى الحجاج منذ هذه اللحظات بقلوب خاشعة وألسنة ملبية، تراهم بعيون يملؤها الشوق والرجاء، يعلمون أنهم مقبلون على الركن الأعظم من الحج، اليوم الذي يقف فيه الملايين على صعيد واحد لا فرق بينهم إلا بالتقوى، يرفعون أكفهم إلى الله سبحانه وتعالى يرجون رحمته ومغفرته والعتق من النار. في يوم عرفة ذلك اليوم العظيم الذي يباهي الله سبحانه وتعالى فيه ملائكته بأهل الموقف، تتعالى الدعوات بمختلف اللغات، لكن القلوب كلها تتجه إلى رب واحد سبحانه وتعالى تسأله القبول والعفو والرحمة. إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، كثير منا كان يتمنى الوقوف بعرفة وترديد التلبية ومشاركة الحجاج تلك اللحظات الإيمانية العظيمة، لكن حالت بينه وبين الحج ظروف وأسباب، ومع ذلك فإن أبواب الخير لا تزال مفتوحة وميادين الأجر واسعة، فربما لم نقف معهم في عرفة، لكن كنت سببا بعد الله سبحانه وتعالى في إعانة الحجاج على الوقوف والعبادة، إعانتهم بسقيا تروي عطشهم أو وجبة تعينهم في شدة الحر والزحام في أفضل أيام الدنيا وفي أعظم موقف من مواقف الإسلام. اليوم شيخ سبيت هناك فرصة نادرة، تبقى فقط يوم واحد وغدا تبدأ مرحلة التروية والاستعداد ليوم عرفة، وما نشهده هذه الأيام من حرص أهل الخير يبعث والله على الفرح، فمنهم من تكفل بحقيبة ومنهم من تكفل بعشرات الحقائب، بل إن أحد المحسنين ساهم بحمد الله ب20,000 ريال عن نفسه وعن والديه وأجداده وأخواله وأعمامه، تبرع عنهم فردا فردا مثل ما تصدق عنهم نفس الشخص في رمضان في حقيبة إفطار صائم، اليوم أيضا يكرر كتابة اسمهم وحضورهم في موسم الحج في حقيبة إطعام وسقيا يوم عرفة من هذا المكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته يا رب العالمين. ما أجمل حقيقة أن يكتب للمؤمن والمسلم صدقة في أفضل أيام الدنيا ويظهر أثرها في أعظم يوم عند الله يوم عرفة. اللهم اجعل لنا ولهم من هذا الموسم أوفر الحظ والنصيب. اللهم اسق من سقى حجاج بيتك من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لوالدينا ووالديهم وارحم موتانا وموتاهم. اللهم اجعل هذه الصدقات نورا في القبور وبركة في الأعمار والأرزاق والأبناء. اللهم تقبل من الحجاج حجهم ومن المحسنين إحسانهم، واكتب لنا ولكم الأجر والقبول والعتق من النيران يا رب العالمين.
0: اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين. نسأل الله يستجيب هذه الدعوات و أن يعني يعين أن نكون من هؤلاء المساهمين في هذا الخير العظيم، وخاصة مثل ما قلنا أمس يعني أستاذ محمد اليوم ما شاء الله نزلت الرواتب، فيعني ما شاء الله الناس في كثير من الناس يعني هم شكر لله حينما تنزل رواتبهم يعني يسقون ويطعمون ويتبرعون في مشاريع الخير، ولعل هذا من أعظمها، نسأل الله يبارك.
6: آمين يا رب.
0: شيخ محمد اللي يبغى يساهم شو الطريقة جعلك تسلم؟
6: وهذه مثل ما ذكرت شيخ سبيت الرواتب يعني نبدأ في الادخار، نبدأ الادخار يوم القيامة ونبدأ في الادخار اليوم الآخر، وهذا والله أعظم ادخار. المساهمة اليوم الحمد لله أسهل مما نتخيل، خطوات بسيطة نستطيع أن نسقي الحاج، نسقي عن أنفسنا عن والدينا عن من نحب، حقيبة إطعام وسقيا يوم عرفة ب750 ريال نطعم ونسقي ونسقي 50 حاجا في يوم عرفة، والمجال مفتوح بجميع المبالغ، لو بريال ب5 ريالات ب100 ريال ب1000 ريال هذا المجال مفتوح، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من ساهم كل خير. لمن يرغب المساهمة نفتح تطبيق مصرف الراجحي ثم نضغط على أيقونة التحويل أسفل الصفحة، تظهر أيقونة خدمات، نختار منها جمعية خيرية، ثم في خانة البحث نبحث عن كلمة بيان، تظهر جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومي بشمال مكة، ثم نختار الحساب المخصص سقيا الماء، ثم إدخال مبلغ التبرع بما تجود به نفسك، وإن زدت فالله سبحانه وتعالى أكرم وأجود. الآن نضغط تأكيد على عملية التحويل، وهنيئا لك الأجر العظيم. أيضا يمكننا التبرع مباشرة من خلال زيارة موقع التبرعات الإلكتروني لجمعية بيان مكة، ولمن أراد حساب المشروع يمكنه الاتصال على الرقم المخصص 0500-329-329. أعيد الرقم مرة أخرى 0500-329-329. ولمن أراد أيضا الاتصال يمكنه التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم المخصص لخدمتكم 24 ساعة 9200-328-24. وأسأل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم ومن جميع من شارك في هذه في هذا المشروع القبول يا رب العالمين.
0: اللهم من الله جزاكم خير وبارك في جهودكم. الأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه.
2: رحلة الحج.
0: ونشكركم أيضا أنتم مستمعينا الكرام، يعني أذكر دائما بأننا في آخر هذا الموسم العظيم، نسأل الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عنا على ما يرضيك يا حي قيوم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتقصيرنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها، اللهم احفظ حجاج بيتك الكريم، اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك، وتقبل حجهم وأنساكهم على أكمل وجه وأتمه، اللهم اجزي كل العاملين لخدمة ضيوف الرحمن خير الجزاء، اللهم اجزهم خير الجزاء، اللهم اجز ولاة أمرنا خير الجزاء لما يقومون به من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما وكافة من يعمل في هذا المجال. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. شكرا لكم أيها الكرام، هذه أصدق الدعوات من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، استقبال صلاة سلطان العنزي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم السبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الغد من برنامج رحلة الحج، وطبعا تعتبر حلقة الغد هي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: رحلة الحج. رحلة الحج.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
2: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: أحاديث الحج.
3: الحج

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: أحاديث الحج، أحاديث نبوية منتخبة عن موسم الحج وأعماله وفضائله. أحاديث الحج، تقديم فيصل ابن ذيان العتيبي، تنفيذ صالح الثنيان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متى يصلي الفجر بالمزدلفة؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها إلا لميقاتها، إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. متفق عليه. الرخصة للنساء في الإفاضة من المزدلفة قبل الصبح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. متفق عليه. قوله حطمة الناس زحمتهم، وقوله ثبطة ثقيلة الحركة بطيئة. عن عبد الله مولى أسماء، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ فقلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. متفق عليه. قوله يا هنتاه يا هذه، وقوله غلسنا تقدمنا على الوقت المشروع، وقوله للظعن النساء. متى يدفع من المزدلفة؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. قوله ثبير جبل معروف بمكة، وهو جبل المزدلفة على يسار الذاهب إلى منى. متى تقطع التلبية؟ عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. متفق عليه. رمي الجمار. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها، وفي رواية لهما: وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. قوله فاستبطن الوادي دخل بطنه، فاستعرضها أتاها من عرضها أي جانبها، مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أي موضع قيام النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري. قوله نتحين نراقب الوقت. وقت الرمي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: أحاديث الحج، أحاديث نبوية منتخبة عن موسم الحج وأعماله وفضائله. أحاديث الحج، تقديم فيصل ابن ذيان العتيبي، تنفيذ صالح ثنيان.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الشعراء.
1: أيام الحج.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصالح من الأعمال. يتجه حجاج بيت الله الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة المسمى بيوم التروية، محرمين على اختلاف نسكهم، متمتعين وقارنين ومفردين، إلى صعيد منى الطاهر اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويستحب التوجه قبل الزوال، أي قبل الظهر، فيصلي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للصلاة الرباعية وبدون جمع، ولا فرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم. والسنة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية. ومن الأعمال العظيمة في هذا اليوم المبارك أن الحاج المتمتع يستحب أن يحرم من مسكنه في ضحى يوم التروية، وكذلك الأمر لمن أراد أداء فريضة الحج من أهل مكة المكرمة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح. أما الحاج القارن والحاج المفرد اللذان لم يتحللا من الإحرام فيبقيان على إحرامهما. ويقوم الحاج في يوم التروية بالاغتسال والتطيب وبما قام به من أعمال عند إحرامه من الميقات وعقد النية بالقلب وترديد التلبية بقوله: لبيك حجا. وإن كان الحاج خائفا من عائق يمنعه من إتمام مناسك الحج فإنه يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإذا كان الحاج يحج عن غيره ينوي بقلبه ثم يقول: لبيك حجا عن فلان أو عن فلانة، ثم يستمر في التلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب للحاج أن يتوجه إلى منى قبل وقت الزوال ويكثر من التلبية، للحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات الخمس بمنى، ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كما يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حيث قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وعند طلوع الشمس يسير الحجاج من منى إلى عرفات. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. نسأل الله العلي القدير أن يعين الحجاج على إتمام نسكهم وأن يتقبله منهم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هدى للناس.

بلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من

من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم

قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان

شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون.

وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

استحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر

ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة

من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله

المنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن

الضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة البقرة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.
3: الحمد لله، الحمد لله رب البريات، من على عباده بمواسم الخيرات، وخص بالفضيلة الأيام المعلومات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فبالتقوى تصلح الأعمال والقلوب، وتغفر الخطايا والذنوب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أمة الإسلام، ننعم هذه الأيام بعشر مباركات وأيام معلومات أقسم الله تعالى بها وفضلها على سواها، فالسعيد من اغتنمها وتعرض لنفحاتها. ففي سنن ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وقد اجتمع فيها من شعائر الإسلام ما لا يجتمع في غيرها، ففيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وهو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. وكذلك فيها يوم عرفة، وفيه ينزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، فيباهي بأهل الموقف ملائكته، وهو أكثر يوم يعتق الله فيه خلقًا من النار، سواء ممن وقف بعرفة أو لم يقف بها من المسلمين في سائر الأمصار. وصوم يوم عرفة، وصوم يوم عرفة لغير الحاج، يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن أعظم الأعمال في هذه الأيام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولا يكون الحج متقبلا مبرورا إلا إذا كان صاحبه لله موحدا ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبعا. فتوحيد الله

فحري بكل مسلم أن يظهر العبودية لله وحده والافتقار والخضوع إليه، ولا يعكر صفو هذه الأيام المباركة بما يفرق جمع المسلمين. فربنا واحد، وكتابنا واحد، ونبينا صلى الله عليه وسلم واحد. فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. معاشر الإخوة، وكما أمر سبحانه بتوحيده وإخلاص العبادة له ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد حذر من الشرك به، كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه. فالشرك بالله جل جلاله هو أعظم الذنوب وأخطرها، وأكبر الكبائر وأعظمها جرما، وهو الذنب الذي لا يغفره الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، وبسببه تحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ أي ما الصفات التي توجب لصاحبها الجنة أو توجب له النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، وإن من الأعمال الصالحة في هذه الأيام التي اجتمع فيها فضل الزمان والمكان خدمة ضيوف الرحمن، ولقد تفضل الله تعالى على هذه البلاد المملكة العربية السعودية بعمارة بيته وإكرام وفده ورعاية الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين وتيسير العبادة لهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجعل ذلك كله في موازين حسناتهم وحسنات كل من خدم حجاج بيته. إخوة الإيمان، حري بمن قصد المشاعر المقدسة تعظيم شعيرة الحج والعمرة واستشعار هيبة المشاعر ومراعاة المقاصد الشرعية والالتزام بالتعليمات والأنظمة التي جعلت للسلامة والمصلحة العامة. فالحج بلا تصريح، فيه جناية على ترتيبات متسامية وضعت بدقة متناهية، وفيه تعدٍّ على حقوق الآخرين وإيذاءٌ للمسلمين، فلا يقتصر ضرره على المخالف وحده بل يتعداه إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
لا ضرر ولا ضرار.

0: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الله أمركم بأمر كريم ابتدأ فيه بنفسه، فقال العزيز الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده الأمين إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم جازهم بالخيرات على ما يبذلونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، وتقبل حجهم وسائر أعمالهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق كل من خدم حجاج بيتك وقام على رعاية ضيوفك، اللهم بارك لهم في أعمالهم وأعمارهم وذرياتهم وأهليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم احفظ علينا ديننا وقيادتنا وأمننا، اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على حدودنا وثغورنا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة آل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخرجه البخاري. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري.
2: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة محمد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. متفق عليه. عن قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم، قال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه مسلم.
2: من منبر الحرمين.
3: حقوق الوالدين ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. ورضاعه آية من آيات الله، والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين.
2: من منبر الحرمين.
4: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، من الأسئلة التي وردت هذا المستمع يقول في سؤاله: يضيع كثير من الناس أوقاتهم في أمور لا تهمهم ولا تعنيهم ولا تؤثر على حياتهم، يقول: حدثونا عن أهمية انشغال المرء بما يهمه وتركه لما لا ينفعه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتتبع ما ليس لك به علم مما يدور في مجتمع الناس من القيل والقال وما أشبه ذلك، بل على المسلم أن لا يتتبع هذه الأشياء إلا ما فيه فائدة له أو للمسلمين. ثم بين سبحانه وتعالى أن الإنسان يسأل عن حواسه: السمع والبصر والفؤاد وهو القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن هذه نعم من نعم الله على العبد، فبماذا يستعملها؟ هو مسؤول عن ما يستعملها فيه، إن كان خيرا أثمر له الخير، وإن كان غير ذلك فإنه لا يجر عليه إلا الشر. فالإنسان في عافية من تتبع القيل والقال وما أشبه ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يقول: ما هو معنى هذه الآية؟
2: هذه مريم عليها السلام أنها اعتزلت الرجال، اتخذت من دونهم حجابا يسترها عنهم، وصارت تعبد ربها عز وجل وتصلي. كلما دخل عليها زكريا الذي هو كافلها، زكريا هو الذي قام بكفالتها لأنها بنت عالم بني إسرائيل، بنت عالمهم وإمامهم، واقترعوا أيهم يكفل مريم، فأصابت القرعة زكريا لأن معه خالتها، فكفلها زكريا، قام يكفلها. كل ما دخل عليها زكريا المحراب يعني المصلى الذي تصلي فيه، وجد عندها رزقا من الطعام والشراب، وهي لم تخرج ولم تطلب الاكتساب، إنما يحضر لها هذا. ولهذا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، وهذا من كرامات الأولياء، هذا يعتبر من كرامات الأولياء. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: هل قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا مانع من نقل أحاديث بني إسرائيل، أم أنه قد نهي عن ذلك؟
2: نعم، الحديث صحيح قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الحديث صحيح. فتبليغ قد يكون تبليغا للنص فقط وذلك لغير الفقهاء، وتبليغ للنص والمعنى وذلك للفقهاء خاصة، يبلغون القرآن ويبلغون تفسيره للناس. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يقول لو شرحتم لنا معنى هذه الآية بارك الله فيكم.
2: في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بالبعث من القبور والسير إلى المحشر. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا مسرعين، يسيرون مسرعين إلى ما أمرهم الله أن يسيروا إليه. يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، والنصب هو العلم الذي يسير إليه الجند، شبههم الله بالجند الذي يسير إلى علم من سرعتهم وانضباطهم. وهذا تذكير منه سبحانه للاستعداد لهذا اليوم العظيم والهول الفظيع، بالاستعداد له بالأعمال الصالحة، طاعة الله ورسوله، فإنهم في هذا السير وفي هذا البعث والقيام من القبور يكونون آمنين لا يخافون، لأنهم أسبقوا طاعة الله والعمل الصالح في هذه الدنيا، فأمنوا يوم القيامة من هول البعث. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الشيخ صالح. هذا سائل يقول: ما هو معنى الاستقامة المذكورة في قول الله تعالى: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟
2: في هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله ليس لنا رب سواه، وأخلصوا له العبادة دون ما سواه، فأتبعوا القول بالعمل، ولهذا قال ثم استقاموا، لأنه ما يكفي القول بدون العمل. استقاموا على هذه الكلمة وأخلصوا العمل لله وحده لا شريك له، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا على ما تركتم من الأولاد والذرية والأقارب، لا تخافوا عليهم، فنحن نخلفكم فيه، ولا تحزنوا مما أنتم قادمون عليه في القبر وفي الدار الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمنكم من ذلك، وأبشروا بالجنة، تبشرهم بالجنة بعد أن نفت عنهم الخوف والحزن، أتبعت ذلك بالبشارة كما يقال التحلية بعد التخلية، التي كنتم توعدون على ألسنة الأنبياء والمرسلين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون مما تريدون من النعيم والفواكه والمأكولات والمشروبات من الجنة، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إياها في حياتكم في الدنيا. نعم.
1: هل الآية التي تقال في آخر خطبة الجمعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
2: نعم، هذه آية جامعة اختارها عمر بن عبد العزيز، اختارها أن يقولها في آخر الخطبة، ودرج عليها المسلمون في خطبة الجمعة، لأنها آية جامعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهي بيّنت ما يأمر الله جل وعلا به وما ينهى عنه، فهي آية جامعة. نعم.
1: شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هو سبب نزول أواخر سورة البقرة؟
2: هذه الآيات فيها قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة وجثوا على الركب، قالوا: قد كلفنا من العمل ما نطيق، وإن هذه الآية لا نطيقها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فقالوها، فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنسخ ذلك قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخها بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أخت سائلة بعثت بهذا السؤال تقول: أحافظ على صلواتي ولكن قلبي وعقلي يذهب في الأفكار والأشغال حتى أجد نفسي قد انتهيت من الصلاة. تسأل هذه الأخت تقول: كيف يكون علاج ذلك؟
2: عالجي قلبك، عالجي بإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟
2: يقول الله سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا مذكور في صحف موسى وفي صحف إبراهيم عليهما الصلاة والسلام: أن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس للإنسان إلا عمله، ولا ينفعه عمل غيره إلا ما ورد أن عمل الإنسان ينفع غيره، فهذا مستثنى. وأن سعيه سوف يرى، سوف يرى يعني أنه يسمع ويرى عند الحفظة والملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم، ثم يجزاه الجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فالإنسان عليه أن يعمل وأن يخلص لله النية، وأن يكون عمله موافقا لما شرعه الله، ولا يضيع الله عمله، وسيجده عند الله مدخرا ومضاعفا. فعلى الإنسان أن يعمل على وفق ما شرعه الله، وأن يخلص النية بهذين الشرطين، أن يكون عمله صالحا وأن يكون خالصا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان مشروعا وموافقا للكتاب والسنة، ولا يقبل المشروع إلا بالنية من صاحبه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما

0: ذمه الإسلام؟
1: ترفع على الناس، الكبر هو الترفع على الناس واحتقارهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: هل ورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك؟
1: هذا دعاء القنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت به في الوتر. نعم.
0: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل النوم مشتق من الموت؟ فالبعض يسميه الموتة الصغرى.
1: نعم، النوم موتة صغرى، والاستيقاظ حياة، الاستيقاظ من النوم حياة. نعم.
0: بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: هل جهنم من أسماء النار التي في الآخرة، وهل لها أسماء أخرى؟
1: أي نعم، هذا اسم من أسماء النار والعياذ بالله. جهنم من أسماء النار، جهنم والحطمة وما ورد في ذكر هذه النار العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، كما خلق الجنة خلق النار للكفار والعصاة والمذنبين، خلق الجنة للمطيعين التائبين إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الرعيل الأول. نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير الذي يأتي في هذه الأيام الفاضلة. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، الذي سيتولى مشكورا ماجورا تفسير هذه الآيات البينات. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، كنا قد توقفنا في المجلس السابق من مجالس التفسير عند الآية 197 من سورة البقرة. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن الآية 198 وما بعدها من آيات بينات عند قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل العطر المبارك وما بعده من آيات بينات، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال مجلسنا المبارك من مجالس التفسير مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأسعدونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن استمعنا وإياكم وأنصتنا لهذا الترتيل العطر المبارك، ونسعد من جديد بالترحيب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. حياكم الله شيخنا الكريم.
1: وأنا أحييكم وأرحب بكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات مرة أخرى.
0: شيخنا الكريم، لعلنا استمعنا قبل قليل لهذا الترتيل العطر المبارك، وحقيقة توقفت عند هذه الآية الكريمة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهل هذا يعطي دلالة على إباحة وجواز البيع والشراء في الحج للحجاج وغيرهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومن المسلمين أجمعين. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية جاءت بعد آيات ذكرت هذه الآيات فرضية الحج وفرضية إتمام الحج لمن عقد النية ودخل في النسك فعليه الإتمام، ثم تحدثت عن أحكام الإحصار لمن أحصر عن الدخول إلى مكة، وكذلك عن أنواع النسك، وعرفنا أن أنواع النسك ثلاثة هي الإفراد والقران والتمتع، وعرفنا أن الإفراد هو النية بالحج فقط بأن يقول لبيك حجا، والقران أن ينوي عمرة مع الحج، قل لبيك عمرة وحجة، وهما متداخلان، ولا فرق بين الإفراد والقران في الأعمال، وإنما الفرق في النية وكذلك في وجوب الهدي على القارن، أما المفرد فليس عليه هدي. والنسك الثالث هو نسك التمتع، هو نسك التمتع، وهو أن يأتي بعمرة مستقلة ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج بعد أن أحل من العمرة، سواء أتى بها في شوال أو في ذي القعدة أو في بداية ذي الحجة، ثم بعد ذلك إذا أتى اليوم الثامن أحرم بالحج. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني هنا يرد سؤال: أنا ذهبت إلى الحج، وفي السابق يذهبون بالأشهر والأيام الطويلة، هل يجوز أن أتعامل بالتجارة والبيع والشراء وأنا في مكة متلبس بالحج أو فيما بين العمرة والحج؟ قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم ولا حرج في المعاملات الدنيوية الحلال، سواء قبل الإحرام أو بعد الإحرام، فيجوز التعامل في هذا الموسم، وهذا لا يضر بنية الحج، فهذا لا يضر بنية الحج، يعني سواء كان الإنسان محرما حال إحرامه أو وهو واقع في أعمال الحج، فإنه يجوز له التعامل بالمعاملات الدنيوية كالبيع والشراء والتكسب ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه من فضل الله سبحانه وتعالى، فكما يكون فضل الحج في الآخرة يكون أيضا فضل الحج في الدنيا، هذا لا شك من فضل الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فلا حرج في ذلك، يعني في البيع والشراء والتكسب ونحو ذلك. نعم.
0: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم، المتأمل بشرائع الإسلام وفرائضه يجد أن الغاية الأسمى منها هي إقامة ذكر الله عز وجل. لتحدثنا عن هذه الآية الكريمة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لو تحدثنا عن مشروعية ذكر الله عز وجل بعد الإفاضة من عرفات وتحديدا عند المشعر الحرام.
1: نعم، قال: فإذا أفضتم من عرفات. الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم،
0: الله،
1: ومن فاته الوقوف فاته الحج. والوقوف بعرفة يبدأ كما ذكر العلم من زوال الشمس يوم عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذهب من منى بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، ووقف عند الوادي، فلما زالت الشمس يعني على الظهر دخل عرفة، فيبتدئ الوقوف من هذا الدخول، من هذا الدخول من زوال الشمس. ويستمر إلى فجر اليوم الذي يليه، إلى فجر اليوم العاشر، بمعنى أنه لو وقف بهذا الوقت ولو لدقائق معدودة وهو ناوي الحج فهذا وقع منه الوقوف، بمعنى وقع منه الحج، وقع منه الحج حتى ولو خرج في النهار أو في الليل، لكن التمام أن يقف جزءا من النهار وجزءا من الليل، جزءا من النهار وجزءا من الليل. فلو رجع في النهار صح منه الوقوف، لكن ذكر أهل العلم أن من خرج ولم يقف شيئا من الليل فهذا ترك واجب وهو عدم الوقوف شيء من الليل، لكن لو أتى في الليل دون أن يأتي في النهار فيصح منه الوقوف وليس عليه شيء، وليس عليه شيء. هذا الوقوف هو ركن الحج الأعظم، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. هذا الركن هو الوحيد الذي إذا فات فات الحج ولا يقضى إلا في العام الذي بعده، العام الذي بعده فلا يصح، يعني لو عمل أعمال الحج كلها إلا الوقوف بعرفة لا يصح من الحج وتبقى عمرة، وتبقى يتم العمرة. إذن من فاته الوقوف فاته الحج. طيب الذي وقف الآن متى ينصرف؟ بعد جزء من الليل، ولذلك حتى في التنظيم الإداري لا يسمح بالانصراف إلا بعد غروب الشمس من أجل أن يتمكن الحاج من الوقوف شيئا من الليل. ما الأحكام المترتبة هنا؟ قال الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بمعنى أن الحج ينصرف من عرفة ويقف بمزدلفة، قال عند المشعر الحرام بمزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر، وعامة الحج يبيت، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا يعطينا إشارات، هنا يعطينا إشارات، يعني هو الحاج إذا انصرف ما الذي يشرع له؟ الذي يشرع له من الانصراف من عرفة ذكر الله،
0: ذكر الله صحيح.
1: لذلك قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني استمروا بالذكر عند المشعر الحرام، وعلى الحاج أن يكثر من هذا الذكر.
0: المشعر الحرام بي
1: بالمزدلفة،
0: بمزدلفة،
1: بمزدلفة. المسجد الذي في مزدلفة هو المشعر الحرام، وبعضهم يطلقه على مزدلفة كلها
0: كاملة.
1: على مزدلفة كاملة، بمعنى أنه لو وقف في ناحية من ناحية مزدلفة ولو كان بعيدا عن المسجد صح وقوفه ومبيته.
0: الحمد لله.
1: الأصل هنا أنه يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو ذكر الله هنا؟ التلبية،
0: لبيك اللهم
1: لبيك، لبيك اللهم لبيك، وأنواعها، والشهادتين لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره، وسبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، لكن يكثر من التلبية،
0: يكثر
1: لأنها شعار
0: الحج،
1: الحج لأنها شعار الحج. قال بعدها سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم، كما هداكم تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بتأدية فريضة الحج، قد هداكم من الضلالة إلى الحق، وهداكم أن تقوموا بهذه الأعمال، وهداكم بأن يوصلكم إلى الجنة. طبعا هذا ليس بجهد الحاج ولا بذكائه ولا بماله، وإنما بتوفيق الله سبحانه وتعالى له الذي هداه وسخره لأن يأتي إلى الحج. وكما أشرت أن الذكرى واذكروا كما هداكم يشمل جميع أنواع الذكر، سواء من التلبية أو قراءة القرآن أو الثناء على الله سبحانه وتعالى أو تمجيد الله أو تسبيحه أو تهليله ونحو ذلك. قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين، هو قال هداكم سبحانه وتعالى، فيدل على أن الهداية من الله جل وعلا، فأنتم سابقا من الضالين. ولا شك أن الذي يستطيع الحج ولم يحج وسوف ولم يوفق إلى هذا، لا شك أن هذا فيه شيء من الضلال طبعا. والإشارة كما ذكر بعض المفسرين أنها تكون للإشارة إلى الكفار، كنتم من الضالين، يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى هذه الأمة فأنتم من الضالين، والله جل وعلا هداكم به عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: لكن شيخنا أحسن عليكم، يعني المستطيع للحج بدنيا وماليا ومع ذلك يسوف، هل ممكن أن يسلك طريق الضلال؟
1: يعني هو شيء من الضلال، ليس الضلال مقصود الكفر هنا، وإنما التقصير الذي جعله يضل عن أداء هذا الركن. ولا شك أنه على خطر، لأن لو عاجله الموت وهو قادر فيكتب عند الله غير حاج، فهذا ما في شك أنه يعني قصر تقصيرا عظيما.
0: لكن شيخنا، يعني بعض من توفاهم الله عز وجل وهم مستطيعون، هل لوليه أن يحج عن أو يخرج من ماله ما ورثه ويعطيها أيضا من ينيب عنه في الحج؟
1: إذا وصى لزم بوصيته، إذا وصى أن يحج عن لزم بوصيته.
0: نعم.
1: لكن من تبرع له، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخي قد مات، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
0: نعم.
1: فيجوز أن يحج عن أبيه، لكن بعد أن يحج عن نفسه
0: الفريضة. نعم.
1: فيحج عن أبيه أو أخيه أو أي شخص كان. نعم.
0: أحسنكم شيخنا الكريم، يعني لازلنا أحسن الله ليكم حقيقة مستمتعين بحديثكم المبارك، ونستشعر كذلك وتتراءى أمامنا مظاهر الحج الإيمانية، وكأننا أيضا نرى حجة الوداع لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الكرام، حين قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ما يتعلق بالأمر بالإفاضة من عرفات إلى مزدلفة.
1: الإفاضة سواء كانت من عرفات إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى الحج، وهذا في إشارة عظيمة هنا في هذه الآية، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله.
0: الله.
1: الوقوف بعرفة هو كما أشرت ركن الحج الأعظم، فإذا وفق الإنسان في هذا فيذكر

0: أن يتوب الله عليه بما أخطأ فيه، ولذلك شرع لنا في الصلاة بعد تمامها بعد السلام أن يقول المصلي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وشرع لنا في الحج كذلك بعد الإفاضة من عرفة ومن مزدلفة أن يكثر من الاستغفار، لأن حتما تصرفات بني آدم يقع منه الخطأ والتقصير والزلل وضياع الوقت، فيكثر من الاستغفار حتى يتم ما نقص منه. وهذا دليل على أن الاستغفار يجب ما كان قبله. الإشارة الأخرى إلى أن هذا الاستغفار من سمة المؤمنين، من سمة المؤمنين يكثرون من الاستغفار، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر الله جل وعلا ثم نبيه والحجاج الذين معه والمسلمين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله جل وعلا. ولذلك حتى في جلسات الناس العادية في المجالس في تمام المجلس يحسن يستغفر، المجالس يحصل فيها كثير من اللغو، فيقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فتمحو ما وقع منه من اللغو. والمستغفرون هم من خير الناس كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. عندما يستغفر الإنسان يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من المواضع. فإذا رفع شعار الاستغفار وشعار الذكر أتى بغاية العبادة، أتى بغاية العبادة. الله جل وعلا قال وأقم الصلاة لذكري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا فيه نعمة عظيمة في الاعتراف بالتقصير في جنب الله عز وجل، وفيه محو هذه الذنوب وجبر هذا التقصير، بالإضافة إلى الفضائل الأخرى. يقول عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والآثار والأحاديث والآيات في الاستغفار كثيرة جدا، وعلى رأسها ما كان من وصايا الأنبياء لقومهم، ومن ذلك وصية نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم
1: نعم، يعني نفهم من حديثكم شيخنا الكريم أن الرغائب الدنيوية تتحقق إذا وجد الاستغفار، لكن يكون استغفارا حقيقيا خالصا لله عز وجل، وليس مجرد عادة ينطقها الإنسان بلسانه، بل يشغل اللسان بذكر الله عز وجل مع حضور القلب أثناء الاستغفار، والإقلاع كذلك عن المعاصي والموبقات. خصوصا ضيوف الرحمن الآن أحصل عليكم يستمعون إلينا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: لا شك أن كل عبادة حاضرة في القلب أثرها عظيم سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، فحتى لو نقص هذا الحضور لا يلغي فوائد الاستغفار لمن كان لسانه أدام على هذا الذكر، كما قال من لزم الاستغفار وقام على هذه الأذكار ينال أجرها. فقلت استغفروا ربكم، إذا المراد القول، فقلت استغفروا ربكم. ومن هنا يجب على الإنسان أن يعود نفسه كما يأثم حتى لو تكلم بكلام سيء أثم، كذلك إذا تكلم بكلام حسن وأعلى الكلام الحسن هو ذكر الله جل وعلا فيثاب عليه. لأن بعض الناس أدام لسانه فيذكر الله على كل حال، فقد يأتي ويقول له قائل أنت مستحضر هذا الأمر، لا يقول أنا تعودت على هذا، فهو مأجور، اعتاد على هذا الأمر فهو إذن مأجور. ولكن لا شك أن من أحضر قلبه وحضر وهو يؤدي هذا الاستغفار والذكر بعامة، فهذا لا شك أنه أدى غاية العبادة، لأن غاية العبادات هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ودليل هذا أنه لم يؤمر بالإكثار من شيء في القرآن مثل ما أمر بذكر الله واذكروا الله كثيرا في مواضع متعددة.
1: نعم. شيخنا لعلنا نختم

0: هذا المجلس المبارك في هذه الآية الكريمة حقيقة العظيمة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. حول الحديث عن الأمر بذكر الله عز وجل بعد قضاء المناسك، وكذلك تجنب المقاصد الدنيوية وحظوظها والتوجه بالقلب، وأيضا صعوده إلى مراتب التقى والنقاء ومحبة الله عز وجل، والعيش مع ذكره سبحانه وبحمده.
1: نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أداء العبادات عامل من عوامل القبول، فكلما أكثر العبد بعد أداء العبادة من الدعاء في القبول ومن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الاستغفار كان هذا عاملا من عوامل القبول، ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم يعني أعمال الحج والعمرة فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، نص على الآباء لأن الإنسان ينسب إلى أبيه ويعتز بأبيه ويذكره دائما، فقال إلزموا ذكر الله سبحانه وتعالى بعد الانتهاء من العبادات فهو عامل من عوامل القبول، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أداء هذه العبادات فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، سواء عبادة أو غيرها غايته الدنيا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب سبحانه وتعالى. هؤلاء أصناف الناس صنفان، من غايته الدنيا ومن غايته الآخرة، فالمسلم الذي أدى فريضة الحج أو أدى أي عبادة عليه أن يستشعر هذا المعنى العظيم أنه يطلب الآخرة، ولذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقد ورد أن هذا أعظم الدعاء، فمن دعا به جمع خيري الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة من حسنات الدنيا وفي الآخرة حسنة وهي الجنة، فهذا من أجمع وأشمل الأدعية وأفضلها، ولذلك شرع لنا من باب الاستحباب أن يدعو الإنسان حال الطواف بين الركن والمقام بأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يكون من أصحاب الدنيا الذين ينالون أجر الدنيا وليس لهم في الآخرة من طلب أو من أمور يعني يريدونها في الدنيا دون النظر إلى الآخرة، دون النظر إلى الآخرة، ولذلك قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سبحانه سريع الحساب. ختم آيات الحج هنا بقوله واذكروا الله في أيام معدودات، إلى أن قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، بيان جواز أن الحاج يجوز له التعجل بأن يجلس في منى اليوم العاشر والحادي عشر وبعد رمي الجمار الثاني عشر ينصرف، أو يؤخر إلى اليوم الثالث عشر، فإذا رمى الجمار اليوم الثالث عشر فله أن ينصرف، وهذا أفضل بلا شك لأن في مزيد من الأعمال وبعد ذلك لا يبقى عليه إلا طواف الوداع، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يخلف عليهم ما أنفقوا من جهد ومال وما بذلوا، وأن يعم المسلمين بالقبول والرضا، وأن يعفو عنا جميعا ويغفر لنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
0: شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا الدعاء المبارك لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، الذي نسأل الله عز وجل أن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين ماجورين، وأن يعينهم على أداء هذه الفريضة العظيمة وهذا النسك العظيم. الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء وأجزله وأصدقه وأوفره لضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، نسأل الله جل وعلا أن يجزي لكم الأجر والمثوبة في هذه الأيام الفاضلة وأن يحقق لكم المنافع في الدنيا والآخرة. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير، حتى ذلكم الحين دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يونس.

العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل ثلاثاء عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: التوحيد.
1: التوحيد في الكتاب والسنة.
0: في الكتاب والسنة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: برنامج
1: التوحيد
0: في الكتاب والسنة، نافذة علمية نطل منها على أشرف العلوم وأجلها
1: وأول دعوة الرسل وخلاصتها.
2: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
1: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد واتبع السنة. أيها المستمعون الكرام، ثمة عبارات وأشياء تقدح في التوحيد، يجب على المسلم أن ينتبه منها وأن يحذر من قولها. فمنها قول بعض أهل الضلال والبدع إن الكلام في التوحيد يفرق الناس، وهذه عبارة آثمة، فالتوحيد يجمع قلوب أهل الحق عليه، والدعوة إليه تؤلف بين المسلمين على الهدى الذي أنزله الله على رسله عليهم الصلاة والسلام. وما من رسول إلا دعا قومه إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وحذرهم من الشرك بالله وعبادة غير الله. قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالذي فرق الناس هو الشرك ودعاته وأهل الضلال والبدع، وأما دعاة التوحيد فهم يدعون الناس إلى الاجتماع على الحق وترك الباطل. لذا كان القرآن فرقانا بين الحق والباطل، والرسل عليهم الصلاة والسلام فرق بين أهل الحق وأهل الباطل. ومما يقدح في التوحيد ويخرج صاحبه من الإسلام النذر لغير الله، فالنذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، والنذر لا يجوز إلا لله، وقد أثنى الله على من أوفى بنذره له. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال قتادة رحمه الله: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم، فسماهم الله بذلك الأبرار. ومن نذر لغير الله كمن ينذر لأصحاب المقامات والأضرحة فقد أشرك. قال الإمام تيمية رحمه الله: لا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله. ومن المصائب أيها المستمعون الكرام عدم القناعة بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والقناعة بقول فلان وفلان في مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الفتنة الكفر. وقال الإمام أحمد لأحمد بن حسين: ألا تعجب، يقال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقنع، وقال فلان فيقنع. قال ابن كثير رحمه الله: فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا أو باطنا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة. ومن الكلام الذي يقدح في التوحيد قول: ما شاء الله وشئت. وقد بوب البخاري بابا في صحيحه لا يقول ما شاء الله وشئت. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح وعن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي. فلا شريك لله في مشيئته، ومشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله. ومن الكلام الذي يقدح في التوحيد قول بعضهم: الحلا يدفع البلاء، ويقصد تناول الحلوى وغيرها، فهذا كلام باطل. فالذي يدفع البلاء ويكشف الضر هو الله وحده لا شريك له. قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكاشف البلاء ودافع النقم هو الله سبحانه وتعالى. ومن الألفاظ التي ينتبه منها المسلم قول بعضهم حين تخاطبه أو تطلب منه شيئا: كلي لك أو كلنا لك، فالمسلم كله لله، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم لله سبحانه، ليس لفلان ولا لفلان من الناس. ومما يقدح في التوحيد سب الدهر، كمن يسب الوقت الذي فرق بينه وبين الأحبة، أو الزمان الذي أحوجه إلى الناس، أو كمن يلعن الساعة التي عرف فيها فلان من الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. رواه البخاري ومسلم. فسب الدهر وهو الزمان الذي خلقه الله وجعله ظرفا ووقتا لما يقع فيه هو من أعمال المشركين، كما قال الله تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. كذلك مما ينبغي التنبه منه ما يقوله بعض الناس: فلان ملك الأملاك، أو سلطان السلاطين، أو ملك القلوب أو الإنسانية، أو هو سيد السادات، أو هو قاضي القضاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله عز وجل. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: مثل شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع فقال: أوضع. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاة، وقال: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي بالحق، وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد الناس وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره إنه سيد الناس وسيد الكل، كما لا يجوز أن يقول إنه سيد ولد آدم، ولا أن تلقب المرأة بست الكل. وقد أجمع أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله، فلا تجوز التسمية بعبد النبي وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة، وكما لا تجوز إضافة النعم إلى غير الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فكل النعم من الله. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فإضافة نعمه إلى غيره من الشرك. قال القرطبي رحمه الله: فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلان ما نجونا، ولولا الكلب لدخل علينا اللص، ونحو هذا. فيجعلون نعمة الله منسوبة إلى فلان، ووقايته منسوبة إلى الكلب، قلت والقائل القرطبي، وقد يقع في هذا القول والذي قبله كثير من عوام من مسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة المائدة.

الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

الأرض إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تك

0: نداء إبراهيم
1: وأتم الحج والعمرة لله.
0: كلمات وهدايات في رحلة الحج.
2: نبيان كريمان الخليل وابنه يرفعان أشرف معمور، ومع هذا يسألان الله قبول العمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وواجب على الحاج إخلاص أعمال الحج وغيرها لله، فلا يريد بعمله رياءً ولا سمعة ولا مباهاة ولا مفاخرة. وأتم الحج والعمرة لله، طلب رضا الله وتكفير السيئات.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة البقرة.

0: حمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: البيان القرآني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج البيان القرآني، رحلة في روائع البيان الإلهي وعجائب الأسلوب القرآني.
4: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
3: البيان القرآني.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
5: الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين، والصلاة والسلام على من أرسله الله ورحمة للعالمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نقف فيها وقفات بيانية نتدبر فيها آية من آيات الحج إلى بيت الله الحرام. ويقول سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الوقفة الأولى مع قوله سبحانه: الحج أشهر معلومات. وفي هذه الآية ذكر الله تعالى الميقات الزمانية للحج، ولم يذكر ميقات العمرة، مع أن الآية جاءت بعد قوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. فلماذا؟ ذكر بعض أهل العلم أن ذلك لكون العمرة مشروعة في العام كله، بخلاف الحج فإن له ميقاتا محددة ليس لأحد أن يفرض بعده الحج، ولذا ذكر وقته. ولماذا جمع شهر على أشهر وليس على شهور؟ لعل ذلك لقلة أشهر الحج، وهي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ولفظ أشهر جمع تكسير على وزن أفعل، وهذا الوزن يؤتى به عادة فيما يفيد القلة. الوقفة الثانية مع قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعنى فرض فيهن الحج أحرم فيهن وأهل بالحج، والرفث كناية عن الجماع ودواعيه وما فحش من القول، والفسوق الخروج عن طاعة الله بمواقعة المعاصي والمحظورات، ومنها محظورات الحج. والجدال قيل الممارات والملاحات التي تصل إلى السباب والمغاضبة والمخاصمة، وقيل الممارات في شأن مواقيت الحج ومناسكه، وقد بينه الله تعالى، وكلاهما محتمل، وبهما قال السلف من الصحابة والتابعين، والثاني يؤيده قراءة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فرفع الرفث والفسوق دون الجدال، مما يدل على أن النهي عن الجدال مستأنف، وأن التقييد بقوله في الحج مسند إلى الجدال. والمقصود النهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، لكن الملحوظ أن النظم جاء بصيغة الخبر بجملة اسمية، ولم يأتي بلا الناهية مع الفعل المضارع، فلم يقل مثلا: فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. فما الفائدة من مجيء الجملة بصيغة الخبر وبجملة اسمية؟ لعل مجيء النهي بصيغة الخبر التي تفيد تحقق الإثبات أو النفي لإشعار المؤمن بأن هذا الحكم ثابت متقرر، وجاء النفي بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والدوام للتأكيد على أن هذه الأمور المحظورة ينبغي أن تكون منتفية عن المؤمن منذ أن يهل بالحج، وكأن حقيقتها غير موجودة أصلا. وتكررت لا النافية مع كل منهي تأكيدا على أن كل واحد منها مقصود بالنهي، ولو عطف على بعضها من غير تكرار فقيل: فلا رفث وفسوق وجدال في الحج، فلربما توهم متوهم أن المنهية حال اجتماعها دون انفرادها. الوقفة الثالثة مع قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فإن الله جل جلاله لما نهى عما لا ينبغي للحاج فعله أتبع ذلك بما ينبغي عليه فعله مع ترك المنهيات، وفي هذا تعريض للحاج ألا يقتصر على ترك المحظور وإن كان تركه من الخير. كلمة ما شرط يفيد العموم، وكلمة خير نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فأي خير يعمله الحاج فإن الله يعلمه، وقوله يعلمه الله حث على فعل الخير، فإن الله مطلع على العمل قليله وكثيره ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ولماذا قدم المنهي عنه من المحظورات والمحرمات على المأمور به من فعل الخير؟ أجاب بعض أهل العلم أن النهي أهم لكون فعل المحظور فيه فساد الحج أو انتقاصه، بخلاف الاستزادة من الخير فإن تركه لا يفسده. الوقفة الرابعة مع قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الجملة نزلت في قوم كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، والتزود المأمور به مطلق غير مقيد بنوع من الزاد، والظاهر من فعل التزود أن يكون بزاد الدنيا من طعام وشراب ولباس ونحو ذلك مما يحتاج إليه في السفر والحج، مما يكتفي به الحاج ولا يحتاج إلى أن يسأل الناس زادا. ويدل على هذا الزاد الدنيوي سبب النزول، إلا أن الآية تفاجئ المتلقي بغير ما يترقب، فتذكر له نوعا آخر من الزاد يتعلق بالآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا التفريع بالفاء يشعر ظاهره أن التزود المأمور به ابتداء هو زاد التقوى، وكأن الآية تقول وتزودوا من التقوى فإنها خير زاد. ولأهمية هذا الزاد الإيماني جاءت الجملة مؤكدة بعدة مؤكدات، بإن واسميتها والقصر بتعريف الطرفين، ثم أكد مضمونها بالأمر بالتقوى في قوله واتقون يا أولي الألباب. والألباب جمع لب وهو العقل، ونداء المؤمنين بياء للألباب فيه استنهاض للهمم للتقوى، إذ هي مقتضى العقل السليم. والمفهوم من هذا النداء بهذا الوصف أن عقل المرء على قدر تقواه، وقد قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وختم الآية بالحث على التقوى مناسب للنهي عن ارتكاب المحظورات المذكورة في أول الآية، فإن التقوى بما تشتمل عليه من الخوف من الله جل جلاله وعقابه رادع للمؤمن عن مواقعة المحظور. والمقصود من الآية أن الحاج يسعى في تمام حجه وإقامة مناسكه على أحسن الوجوه، مع اجتناب كل ما يقدح فيه ويؤثر في نقصه لعله يرجع منه وقد سمت نفسه وارتقت في مدارج الإيمان بما يجعله من المتقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليه. نسأل الله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني،
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الممتحنة حتى سورة التغابن.

وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الممتحنة حتى سورة التغابن.
1: خير الليالي,
2: خير الليالي,
1: خير الليالي
3: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: ومضاة الوهمسات في فضل عشر ذي الحجة.
4: لماذا اختص الله تعالى هذه العشر؟ اختصها لأنها تجتمع فيها أمهات العبادة من الصلاة والصيام والحج والنحر، فتجتمع أمهات العبادة في هذه العشر المباركة. ومما يدل على فضلها ما جاء في صحيح البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أي أن العمل الصالح في هذه العشر المباركة أفضل من أي شيء. فعشر ذي الحجة فيها ترفع الحسنات وتضاعف وترفع الدرجات وتكفر الخطايا والسيئات. العمل الصالح في هذه العشر أفضل من العمل الصالح في غير هذه العشر. فالصلاة في العشر أفضل من الصلاة في غيرها، الصيام، الذكر. وهذا المعنى ينبغي أن يستحضره كل مسلم ومسلمة، وأن يستحضر فضل هذه الأيام المباركة، وأن يجاهد نفسه على الاستكثار من الطاعة ومن العمل الصالح.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصافات.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصافات.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور الفرقان والشعراء والنمل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور الفرقان والشعراء والنمل. هو الله،
1: فإن من أسماء الله الحسنى الحسيب، وهذا الاسم له ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه بمعنى المحاسب، فالله تعالى سيحاسب العباد على أعمالهم من خير أو شر ثم يجازيهم عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد وصف الله تعالى نفسه بأنه سريع الحساب، لا يشغله حساب عن حساب. والمعنى الثاني بمعنى الكافي، فهو سبحانه الكافي لعباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم، والكافي لعباده المتوكلين عليه كفاية خاصة. والمعنى الثالث بمعنى المحصي، الذي يحصي الأشياء لا يفوته منها شيء. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في ثلاثة مواضع. ومن أسماء الله الحسنى الحفي، ومعناه البر اللطيف بعباده، فإن التحفي غاية البر، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحق، فهو المتصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاء، فلا يلحقه زوال أو فناء، وكل أوصاف الحق كاملة للكمال والجمال والعظمة والجلال. فهو سبحانه الذي يحق الحق بكلماته ويقول الحق، وإذا وعد فوعده الحق، ودينه حق، وكتابه حق، وما أخبر عنه حق، وما أمر به. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 10 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المبين، والمبين اسم فاعل من أبان يبين، ومعناه الوضوح والظهور. وقد ذكر العلماء أن اسم الله المبين له معنيان: الأول ظهور الله ووضوحه، بمعنى ظهور الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته، فبالرغم من أننا لا نراه في الدنيا رأي عين، إلا أن كل شيء في الكون يدل عليه: الأرض والسماوات والجبال والبحار والأنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك والإنسان والحيوان والنبات، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الثاني الذي أبان الحق للخلق وأظهره لهم، ودلهم على سبيل الهدى والرشاد، وأوضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه، وأبان الطرق الموصلة إليه بيانا واضحا لا لبس فيه، وأنزل لبيان ذلك كتبه، وأرسل رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحكيم، ومن معاني اسم الله الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، ولا يأمر إلا بما فيه الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر، ولا يعذب إلا من استحق العذاب، ولا يقدر ويقدر إلا ما فيه حكمة، فأفعاله سديدة وصنعه متقن، فلا يقدر شيئا عبثا ولا يفعل لغير حكمة، بل كل ذلك بحكمة وعلم، وإن غابت حكمته عن الخلق. ومن معاني اسم الله الحكيم الحاكم على خلقه، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 38 موضعا.
2: آيات الحقوق.
3: قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قال أهل التفسير: واذكر هذين النبيين الكريمين داود وسليمان مثنيا مبجلا إذ آتاهما الله العلم الواسع والحكم بين العباد، بدليل قوله تعالى: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أي إذ تحاكم إليهما صاحب حرث نفشت فيه غنم القوم الأخرى، أي رعت ليلا فأكلت ما في أشجاره ورعت زرعه، فقضى فيه داود عليه السلام بأن الغنم تكون لصاحب الحرث نظرا إلى تفريط أصحابها، فعاقبهم بهذه العقوبة. وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب، بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها، ويقومان على بستان صاحب الحرث حتى يعود إلى حاله الأولى، فإذا عاد إلى حاله ترادا ورجع كل منهما بماله، وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ولهذا قال ففهمناها سليمان، أي فهمناه هذه القضية، ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرها، ولهذا خصها بالذكر بدليل قوله وكلا من داود وسليمان آتيناهما حكما وعلما، وهذا دليل على أن القاضي قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ في ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. ثم ذكر ما خص به كل منهما فقال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيدا، وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدا من الخلق، فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته الجبال الصم والطيور البهم، وهذا فضل الله تعالى عليه وإحسانه، ولهذا قال وكنا فاعلين. ثم قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس لكم، أي علم الله داود عليه السلام صنعة الدروع، فهو أول من صنعها وعلمها، وسرت صناعته إلى من بعده، فألان الله له الحديد وعلمه كيف يسردها، والفائدة فيها كبيرة، لتحصنكم من بأسكم، أي هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب واشتداد البأس، فهل أنتم شاكرون نعم الله عليكم، حيث أجراها على يد عبده داود، كما قال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة، وأن يكون كما قاله المفسرون إن الله ألان له الحديد حتى كان يعمله كالعجين والطين من دون إذابة له على النار، ويحتمل أن تعليم الله له على جار العالم.